عند المسجد الحرام فلا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لعهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله

يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

أخواتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بما رحبت ثم وليتم مدبرين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم توب الله من بعد

درجة فلا يقعر المسجد الحرام بعد عامه هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى

على الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

تحسبن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اكتاثرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

تعفوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم.

لن يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لا يلجأ إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

والمكاتب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وغير السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين رحمة من الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ويرضوكم والله ورسوله.

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

0: هذا. وألا لن تستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود قوم إبراهيم أصحاب مدين المرتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم

آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه

فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير

شيئا ولكن من مات أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع

إن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض
الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

أولئك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا

كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا

الله عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

ربكم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين

عن رؤيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أمر

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا

فتوبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة يا ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني

أصاب قوم لوط أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يلتقطه بعض السيارة

يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كي

0: إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهلنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصارفون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البغي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. قال الألباني: إن في الإسناد عبد الله بن سلمة بكسر اللام، وهو المرادي، وهو مختلف فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. قال الألباني: في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي. قال الحافظ: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس مشهور به. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كما تراءون الكوكب الغارب، بتقديم الراء على الباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث، رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال: عرضها 60 ميلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله.
ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد.

ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، ومنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، قوله نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. والوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل، أو فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج، فقلت تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله: عرضت كدية، بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنى تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صار التراب الناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي بفتح الميم، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم قصد. واقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. هل من توجيه لتربية الأبناء والأولاد بشكل عام في الإسلام، وما هي الأسس في ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تربية الأولاد أمر واجب على الآباء وأمان في أعناق الآباء والأمهات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم النار بطاعة الله، وقوا أهليكم النار بأن تدعوهم إلى الخير وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعينوهم على فعل الخير. يقول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان ابنه جاء ذكرها الله في كتابه للاعتبار والاتعاظ بها وتطبيقها والسير على نهجها. إذن فالآباء والأمهات أمناء على الأبن وبنات، أولا بالنفقة والعناية، ثم بالتربية والتوجيه والقيام بالحق الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر التعليم النبوي: نأمرهم وهم أبناء سبع الصلاة، نرغبهم فيها، نحثهم عليها، نضربهم على أبناء عشر حتى يعتادوها ويعلموا أهميتها، نفرق من المضاجع حتى يكونوا عندهم بعد عن الشر وعن المشتبهات وبعد عن وسائل الشر على اختلاف أنواعه. كل هذا حماية الأخلاق والقيم والفضائل. أيها الآباء، إن عندكم مسؤولية تربية أبنائكم، فربوا تربية صالحة، كونوا قدوة من الخير ليشاهدوا منكم الخير والصلاح والاستقامة، ليروك أيها الأب بارا بأمك، ليروك مكرا لأبيك، ليروك واصل لرحمك، ليروك محافظ على الصلاة في أوقاتها، ليروك صادقا في حديثك وأمينا فيما أؤتمنت عليه، ليروا منك أخلاقا فاضلة، فإن أعمال تعكس صورة صحية من أعمالك وأخلاقك، فكن قدوة لهم بالخير واصحبهم معك، وعرفهم المكارم والفضائل، وأبعدهم عن رداء الأمور وعن جلساء السوء، واهتم بشأنهم وجلسائهم ومن يخالطهم صاحبهم، لتأمن بتوفيق الله على أخلاقهم وسلوكهم. أيها الأم العزيزة، البنات أمانة في عنقك، فاتق الله بهن ربهن وعلمهن وثقبهن، واجعلهن ينتقلن من بيتك إلى الأزواج وقد تعلمن ثقافة البيت وأحوال البيت وطهي الطعام وإصلاح البيت، تربية الأولاد، ربيها على كل خلق قيم، لتخرج من بيتك إن شاء الله وهي مؤهلة أن تكون راعية على بيت زوجها، والله سائلها عن رعيتها. إن تعالى بوين في تربية الأولاد أمر مطلوب بالحديث: ما نحل واد ولده خير من أدب حسن. فأعظم هديك لأبنائك وأعظم صلتك بهم أن تدعو إلى الله وتحذر من الشر وتأمرهم بالخير. وأسأل الله أن يصلح ذرياتي وذرياتكم. واعلم أيها الأب الكريم أن تربية أولادك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بر وصلة، وبعد الموت دعاء واستغفار. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أن الله يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء، وقد يرفع درجة الآباء بصلاح الأبناء. ومن دعاء المثور دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ودعاء الرجل الصالح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ادعوا له، والله يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وعن أبي موسى الأشعري

0: وكلاهما صحيح.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.

0: سميا.
1: دروس في العقيدة
2: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
3: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
1: دروس في العقيدة،
2: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
1: دروس في العقيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
4: تحدثتم في الحلقة الماضية عن الحكم بغير ما أنزل الله، قلتم إذا كان معتقدا أو غير معتقد، ووعدتم المستمعين بأن تكملوا الحديث عن هذا الموضوع، حبذا يا شيخ لو أكملتمه لنا في بداية هذا اللقاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ففي الحقيقة أن مثل هذا الموضوع موضوع شائك وموضوع محل مزل أقدام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع،
4: آمين،
5: وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأنه محل منطلق افتراق لأهل البدع، والصواب ما مشى عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة إلى حال التاريخ، ولله الحمد والمنه. الحكم بغير ما أنزل الله وردت فيه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال الله في توبيخ من حكم بغير ما أنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذي أردت أنا ولو جزءا من جزئيات قواعد الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، مجموع هذه الثلاثة يحصل بها الإيمان التام، فإذا تخلف واحد منها فتخلف جزء من الإيمان، وذلك أنه خرج فرقة تنتسب للإسلام فقالوا العمل ليس من الإيمان ولا يشمله اسم الإيمان، فرقة أخرى تقول ترك العمل ببعض ما أمر به الإسلام كفر ولو اعتقده وقاله. أهل السنة والجماعة قالوا هناك أفعال يكفر بها مطلقا، وهو ما إذا صرف حقا خاصا لله لغير الله، كان يسجد لغير الله أو يتقرب بذبيحة لغير الله أو يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ليس فيه تفصيل لأنه حق خالص لله. لكن تأتي الأوامر والمنهيات في أعمال يجب على من ادعى الإسلام أن يعملها، فإذا لم يعملها تأتى لعلماء السنة والجماعة الحكم، من ذلكم الحكم بغير ما أنزل الله. إذا استسيغ وقيل إن هذا القانون أحسن من حكم الله واعتقد ذلك، هذا كفر.

0: بلا شك، لأن صدر من اعتقاد ومن عمل، ومن عمل.
1: نعم.
0: وفي الحقيقة قد يكون أيضا على خطر من التزم ذلك ونشره وجعل العمل به كالعمل بالمباح، هذا أيضا على خطر، هذا على خطر. لكن بمجرد ما قد يحصل من بعض الجزئيات مع اعتقاد تحريمه أنه يخرج من الإسلام، هذا من الصعوبة في مكان عند أهل السنة والجماعة، فيقول نعم هو فاسق بكبيرته، هو حكم بما أنزل الله أو رغب ذلك، لكن بما أنه لم يعتقد جواز ذلك لا نخرجه من الإسلام، لأن هذه نواحي عملية وارتكاب أمور محرمة. فالأمور المحرمة المتفق على تحريمها مجرد أن يعملها ما تخرجه من مسمى من دائرة الإسلام، ما تخرجه من دائرة الإسلام، كالزنا مثلا وكالسرقة كشرب الخمر، فهو باتفاق أنه محرم. ومن اعتقد جواز الزنا كفر ولو لم يزن، ومن اعتقد شرب المسكر جواز شرب المسكر كفر ولو لم يشرب. وهكذا نقول من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد جوازه ولو لم يعمله، هذا كفر وخروج من الملة. فنتنبه لهذه النقطة، لأنها مزلت أقدام وظل بها طوائف.
1: نعم،
0: ظل بها طوائف. ففي الحديث الشريف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فمعناه خرج عنه مسمى الإيمان لأنه أخص من الإسلام، لكن دائرة الإسلام هو باق فيها، فوقت عمله ذهب عنه الإيمان الحقيقي الذي يحجزه عن الوقوع في المحرم. فإن جاء الاعتقاد لجواز هذه المحرمات الثابت تحريمها في الكتاب والسنة، هذا كفر ولو ما عملها. وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله فيكون كفر دون كفر حينما لم يعتقد جواز ذلك، وعليه خطر إذا استساغه وجعله ديدنا له ولو لم يعتقده، فإن عليه خطر. هذا يبحثه العلماء في عند بحث الرجاء والخوف والمحبة. فمن الطوائف المنتسبة للإسلام من رجح عندها الخوف، ومنها من رجح عندها الرجاء، ومن الطوائف من رجح عند المحبة، وأي واحدة من هذه الثلاثة ترجح بالأخريين فإنه يخرج عن الطريق. ومن جمع بين هذه الأمور الثلاثة فهو المسلم والمؤمن حقا. وسيأتي مزيدا لهذا إن شاء الله حينما نستعرض سورة الفاتحة فيما يخدم المعتقد وما فيها مما يجب اعتقاده إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. ذكرتم من صفات أو خصائص الطواغيت وقلتم إنهم كثيرون جدا، ولكن رؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه من دون الله، ثم الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، وذكرتم أيضا الرابع الذي يدعو أو يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فهنا يعني مدعي وقد يصدق في بعض الأحيان، كيف يكون طاغوت وهو يدعي ادعاء ويصدق أحيانا؟
0: لا يصدق من ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
1: نعم.
0: لا يصدق إلا إذا كان قد استخدم الأرواح الشيطانية، وإذا استخدم الأرواح الشيطانية فهذا هو الطاغوت، يعني لا يجوز استخدامه.
1: نعم.
0: استخدام الأرواح الشيطانية. نعم.
1: نعم. أو قد يوافقه مثلا القدر،
0: إذا وافق ما نقول أنه صدق، وافق القضاء والقدر.
1: نعم.
0: وهذا يكون ابتلاء وامتحان، قد يوافق قضاء وقدر فيكون ابتلاء وامتحان للتابعين. وبلا شك النقطة هذه مزلة أقدام، سواء أن قلنا وافق قضاء وقدر أو أنه استخدم الأرواح الشيطانية التي تأتي له بالأخبار كالكهان والسحرة ونحو ذلك. نعم.
1: نسمع على ألسنة كثير من العلماء أن هناك قواعد يميز بها المسلم في دينه من دين غير المسلمين أو من الأديان الأخرى، نود الحديث عن هذا الأمر.
0: نعم، جاء قواعد كثيرة في الكتاب والسنة، وقررها علماء أهل السنة والجماعة. منها أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويقرون بأسمائه وصفاته كما جاء على لسان الشاعر الجاهلي: مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا أمسى في السماء كبيرا. وإذا قيل لهم من يرزقكم كما في الآية قل من يرزق من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. بمعنى، ما معنى أفلا تتقون؟ أي إذا اعترفتم أن هذا الصنع هو من الله فلماذا لا تتقونه بصرف حقه عليكم له؟ لأن الخلق خلقوا لعبادة الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تقر بقدرته وتمتنع من القيام بحقه؟ والقرآن مملوء من هذه النصوص الدالة على أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما المراد في أفلا تذكرون؟ أي ما دام هو الذي خلق الأرض وأقرتم بذلك فلماذا لا تصرفون له حقه عليكم؟ قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قل فأنا تسحرون. فالإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات الذي أوجد العجائب والغرائب في مخلوقاته في البحار والبراري وفي الأجواء، ما دام هو القادر على هذه الأمور ألا يستحق بأن تعبدوه وحده وأن تشكروا له؟ عبدوه واشكروا له وابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكفار قريش الذين قاتلهم رسول الله لا يصرفون له حقه الذي عليهم وينكرون البعث يوم القيامة، ينكرون الإيمان بالمغيبات، وهاتان النقطتان هما محل العراك بين الرسل وأممهم وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدأ بالأمر بالعبادة، الذي جعل لكم الأرض فراشا، بدأ بأن الذي خلقهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم وأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم. طيب، وهو الله. ففي هذه الآية تقرير لهم ليصرفوا ما عليهم من حق الله له، وليس المراد هنا إظهار قدرة الله للعجب فقط، بل هو إلزام لهم. ولهذا ختم الآية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بالنهي عن الشرك به في عبادته. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي في الحقيقة نقطة مهمة، لأن كثير من المسلمين في وقتنا الآن يتعلقون بهذه الطريقة وهو التركيز على توحيد الربوبية، ويتناسون معنى لا إله إلا الله التي جاءت بها الرسل. ومعلوم أن التركيز على توحيد الربوبية لا يعطيهم المعنى المطلوب، ولا يدخل، لأنه لم يدخل الكفار في المسلمين في الإسلام. فإذا كان لم يدخل الكفار في الإسلام، ولم يدخل اليهود في الإسلام، ولم يدخل النصارى في الإسلام، فلماذا المسلمون يتجافون عن الإقرار بعبادة الله والتركيز عليها وصرف ما أوجبه الله عليهم من عبادته؟
1: نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لفضيلته وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
4: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
6: ضابط المسائل التي يرجع فيها طلب العلم العلماء وضابط المسائل التي يبتدي في بلده.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في هذا أن الإنسان لا يستشرف للفتية، بل يدفعها عن نفسه ما استطاع، وقد كان السلف رضي الله عنهم يدفعون عن أنفسهم الفتية والإفتاء إلا إذا كان لابد من ذلك، وكما قيل: ولي حارها من تولى قارها. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرجوع إلى أهل العلم وسؤال العلماء هو الأصل، واستفتاء العلماء هو الأصل، فيرجع إلى أهل العلم ويستفتى العلماء فيما يحل بالإنسان في المصنف لابن أبي شيبة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال رحمه الله: مثل العلماء، هو عبد الله بن زيد، أو نعم هو عبد الله بن زيد جرمي أبو قلابة أو الشعبي، نسيت الآن، على كل حال قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تركوها ضلوا، وإن تغيبت عنهم تحيروا. إن تركوها ضلوا يعني عمدا، وإن تغيبت عنهم تحيروا. الأصل هو الرجوع إلى أهل العلم، ولا شك أن المسائل العظيمة والعامة والتي هي في باب النوازل ونحوها كبريات المسائل يرجع فيها إلى العلماء أهل الفقه والنظر. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أمر. الأمر الثاني: إذا كان ثمة مسألة عرضت عليه ويعلم فيها الجواب يقينا والدليل عليها يذكر ذلك، أقول يذكر ذلك بدليله ويبينه بدليله، ويرجع الفتيا والكلام إلى قائله إن كان قد أخذه من فتاوى أهل العلم ينسبه إليهم، ينسبه إليهم. لكن هنا يجب أن نحذر، وهذا أمر يعني دسيسة تحصل من بعض الطلاب أصلحهم الله، إذا ما رجعوا إلى البلدان هل كل متخرج، انتبه إلى هذا، هل كل متخرج سواء في المرحلة الجامعية أو ما أعلى منها الدراسات كما يقولون هو أهل للدعوة ولتعليم الناس أم لا؟ من قال كل متخرج وكل حاصل على درجة علمية هو مؤهل فقد قال قولا باطلا، الكلية باطلة. إنما الميزان الراجح في هذا أن يكون طالب علم يعمل بعلمه، أخذ العلم على أصوله من أفواه حملته ولو لم يكن قد حصل درجة علمية. ولا زالت العلماء إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، هم من أهل العلم والفتيا في أمصار شتى ولم يحصلوا درجة من هذه الدرجات. فمن قيد وألزم بذلك فقد افترى. ولكن قد يجمع الطالب المتخرج أو الحاصل على هذه الدرجة، قد جمع بين هذه الوسيلة وبين تحصيله للعلم وأخذه من حملته وهو يوافق عمله قوله، كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد قيس أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد كما في المصنف لابن أبي شيبة، فكتب إليها قال، كتب إليه مجيبا قال إنك دعوتني أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أولا تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، هذا الذي يقدسه، واضح؟ فهذا هو الذي يجب أن نتنبه له. بعض الطلبة يذهب إلى بلده لا يعرف أين يقف والحد الذي يجب أن يقف عنده، فتأتينا الفتن والمشاكل. طالب نعم، لكن اعرف الحد الذي يجب أن تقف عنده. أنت تعلم أو تنقل فتاوى أهل العلم إليهم أو تترجم لهم فتاوى العلم الصحيحة إليهم، وإذا به بين عشية وضحاء صار مفتيا، صار منظرا، صار شيخا، صار يتولى مقاليد ماذا؟ المقاليد التي هي في دهمأ في في في في عموم حاجات الناس، ويهلك نفسه ويهلك غيره. ثم يأتيك الناس محملين بالأوراق، عندنا طالب يا شيخ يفتي، عندنا طالب يقول، ما رأيكم في من يقول، ما رأيكم في من يفتي؟ أليس كذلك؟ والسعيد من وعظ بغيره.
3: وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
4: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما. إذاعة طريق السلف.
8: أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
9: الإجابات المختصرة.
10: ما هو علاج الرياء؟
11: علاج الرياء البعد عنه، وأن تخلص لله عملك، وأن يعلم الله منك أن عملك أردت بوجه والدار الآخرة، لا تريد بثناء الناس ومدحهم. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
8: الإجابات المختصرة.
9: الإجابات المختصرة. المختصرة.
8: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
9: نور على الدرب.
12: نور على الدرب.
9: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
12: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
9: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
12: نور على الدرب.
13: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم، والتي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء، كما نرحب أيضا بكم. وهذه أولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد هيجان الفاهمي، يقول: أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في أرض في قريتي هي من ملكي وملك أجدادي، وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله، وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن عمر هذا القبر يزيد عن 200 عام. وهنا أسأل: ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به إن كنت أخطأت في ذلك؟ هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء، علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول، وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال، فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن.
15: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارجا عن البناء والمسكن فإن الأولى بك أن لا تتعرضه، لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما. ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ، فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا للإنسان، وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية. والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم، هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه أخيرا أو تبقيه على ما كان عليه. عليك أن تراجع المحكمة حول هذا الموضوع ليقضي القاضي بما يراه صوابا.
14: بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
15: قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
14: نعم.
15: وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. الذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال: وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم.
14: الفقرة الأخيرة يقول: ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
15: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره لما يذكر من الإسرائيليات،
14: نعم،
15: أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافق، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه.
14: جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها، وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح، أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
15: الجواب في هذه الحال: إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا، لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي، وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر، فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به، لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم.
14: حتى لو كان المال قليلا؟
15: نعم، ولو كان المال قليلا، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته، وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيره.
14: بهذه المناسبة، ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟
15: الحالات كثيرة، منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته، ومنها أن يخاف تلف ماله، ومنها أن يخاف تلف معصوم، مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو لينتهك حرمته، أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته. أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب، ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. نعم،
14: بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة بعث بسؤال يقول فيه: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة، فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله، وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني، أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا. وفي أثناء الوقت تأسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟
15: أولا، قولك الشيطان لعنه الله،
14: نعم،
15: ينبغي أن تقول: أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى، بقوله تعالى: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتي، فهذا خطأ منك، فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها، وهذا غلط، فتوب إلى ربك واستغفره. وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها، لا تحل بينه وبينها. وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين، عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي، بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
14: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات في عدد ركعاتها، كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كذلك صلاة التهجد كم عدد ركعاتها، وهل يلزم بعدها صلاة الوتر، علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام.
15: الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه 10. وقالت عائشة: رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وعلى هذا فتكون الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح ينبغي فيهما أمران: أحدهما التخفيف، والثاني قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو في الركعة الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، في سورة البقرة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في سورة آل عمران في الركعة الثانية مع الفاتحة.
14: لا.
15: وأما ركعتي الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وأقلها أي أقل سنة الضحى 2 ركعات. وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهذا ما كان يصليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل 11 ركعة ولا يزيد على ذلك. ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على 11 ركعة فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى أو قال توتر له ما صلى. فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصورا بإحدى عشرة، بل يصلي الإنسان نشاطه. وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر.
14: لا.
15: لأن الوتر ختم به صلاة الليل في اعتقاده قبل أن ينام، ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل، كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه لا ينام حتى يوتر. نعم.
14: السؤال الثاني يقول ما الحكم في المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القرآن يوميا، حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه السور لها فضل عظيم كسورة ياسين وسورة حاميم الدخان والفتح والملك وغيرها.
15: أما ما لم يرد به النص من قراءة بعض السور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن ذلك أن قراءة هذا الشيء المعين سنة.
14: لا.
15: لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه. وأما ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تثبت به الحجة فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء، كان جاء بالمداومة يكون مداوما وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم. والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد، يجب عليهم أن يتحروا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه. نعم.
14: السؤال الأخير يقول: ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية المأثورة؟
15: ذكر الله عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح.
14: نعم.
15: وأما عند التقييد مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى بقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص، فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله بالقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية، وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك. وأما ذكر الله باللسان فظاهر، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى، مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما أشبهها. فالمهم أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين الذكر المطلق العام وبين الذكر الخاص.
14: أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت عين عين ميم. سؤالها الأول تقول: إنها منذ 5 سنوات بدأت تصوم رمضان، وحرصا منها على عدم الإفطار وطمعا في فضل صيام رمضان، فكانت لا تفطر أبدا حتى إذا أتتها الدورة الشهرية، جهلا منها بوجوب الإفطار والقضاء، ولكنها بعد أن علمت أنها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه، وحينما أهل الشهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك، فهل هذا يكفي أم يلزمها شيء آخر؟
15: صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلت من الصيام في حال الحيض وعدم قضائه. إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلت فإنه لا يجزئها عن القضاء.
14: نعم.
15: وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض، لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليها قضاؤه، فإن ذلك صحيح، ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها. فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي صامته في أيام الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي.
14: كونها خصصت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟
15: كونها خصصت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهي خصته لفضله.
14: السؤال الثاني تقول: حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟
15: اقرأي عند النوم آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتفلي عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر، إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك تقومين أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله، هذا كله مما يدفع هذه الأحلام.
14: لا.
15: ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
14: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرا.
16: نور على الدرب،
17: نور على الدرب،
16: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
18: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
16: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
17: نور على الدرب،
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: الباقيات الصالحات،
16: الباقيات الصالحات، سبحان الله
19: والحمد لله
16: ولا إله إلا الله
19: والله أكبر.
20: الباقيات الصالحات.
21: ومن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. ومن فضائلها أنها نجاة لقائلها من النار، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
19: الباقيات الصالحات،
16: الباقيات الصالحات، سبحان الله
19: والحمد لله
16: ولا إله إلا الله
19: والله أكبر.
20: الباقيات الصالحات،
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
22: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
19: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
20: كتاب التوحيد.
23: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم قال: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وتفسير آية هود.
23: بسم الله الرحمن الرحيم. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة هذا من الشرك، لأن العمل كما علمنا لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وكان موافقا للشرع مطابقا للسنة. فإذا أردت بعملك الدنيا، إذا أردت بالجهاد المغنم، أو أردت بحجك المال، أو أردت بتلاوة القرآن كذلك المال ونحو ذلك، فمعناه أنك ما أردت بذلك وجه الله، وهذه الأعمال من أعمال الآخر يجب أن تطلب بها الآخرة وتعملها لله. وأما تفسير الآية فقد تقدم ما يسر الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من كان يطلب الحياة الدنيا زخارفها وشهواتها وملذاتها ما له قصد إلا هذا، فإن الله عز وجل يعطيه نصيبه في الدنيا المقدر له المكتوب باللوح المحفوظ، لا ينقص منه شيء، ويجازى على أعماله التي عملها في الدنيا، يجازى عليها أيضا أمورا دنيوية، حتى إذا قدم على الله لا يكون له حسنة يؤجر عليها. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون شيء مما يستحقونه. ومآلهم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أدى منهم ما أرادوا بأعمالهم إلا الدنيا، أعطوا نصيبهم وثواب أعمالهم في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، حبطت أعمالهم بطلت لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، وكل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. العمل إذا لم يكن خالص لله فلا قيمة له مهما كان، لكن إذا عمل عملا ظاهره الصلاح والإصلاح وله منفعة فإنه يثاب عليه في الدنيا، يعطى عليه مال أو صحة أو عافية أو أزواج أو أولاد ونحو ذلك. نعم.
0: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال: قد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله. كلام طويل،
23: اقرأ إذا كان فيه.
0: فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك ما يفعله الناس أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، هو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، هو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم. قد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد.

0: تخرجهم من الإسلام وتمنع قبولها وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.
1: هذا هو المقصود، أن الشيخ رحمه الله بيّن المراد من هذه الآية، وأن الإنسان يثاب على قصده، إن أراد الدنيا بأعمال ظاهرها الصلاح يؤجر عليها في الدنيا مالا أو صحة أو ولدا أو يحفظ له ولده وماله، وإن أراد المدح والثناء فهو رياء، وقد يحصل عليه يمدحونه الناس ويثنون عليه لكنه يوم القيامة خائب وخاسر ما يحصل على شيء. كذلك قد يداوم على عمل من أعمال الآخرة يواظب عليه تماما لكن ما أراد به الآخرة، مثل محافظته على تدريس القرآن أو رقية الناس أو الصلاة والأذان، لكن ما أراد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة. لو ينقص عليه شيء مما طلبه ما فعل، فهذا هو الذي يخاف عليه. وكذلك أقبح من ذلك كله ما ذكره، أن الإنسان قد يعمل أعمال صالحة بزعمه أنه يريد الله الدار الآخر، ولكنه على عمل شرك أكبر، مثل فعل اليهود والنصارى الذين قد يعملون أعمال لو أنهم سلموا من الكفر الذي هم عليه من ادعاء عيسى، لما قالت النصارى عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا كفر، ما لو ما عندهم إلا هذا كفى يكفرون به. فأعمالهم الصالحة لو عملوها ما نفعتهم، لأن يعني الشرك يهدم جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسر. فالكفر الأكبر منها نسبة الولد إلى الله، فهذا يحبط جميع الأعمال. فالإنسان إذا أراد أن يحصل على مرضات الله والدار الآخرة أن يخلص عمله لله، لا يريد بذلك إلا وجه الله وطلب الآخرة، ما يكون له أي قصد من المقاصد، فهذا هو الذي ينفعه عمله وينجو به من النار ويدخل الجنة برحمة الله. نعم.
0: قال المسألة الثانية: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
1: نعم، كيف صار عبدا لها؟ دليل أنه عبدا لها، مسخرا لها، خاضعا لها، بأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، هذا دليل أنه عبدا لها. وما دام أنه لو نقص شيء من حظه ونصيبه من الدنيا سخط وضاق صدره وادلهمت الدنيا بوجهه، وإن أعطي إن شرح صدره وطابت نفسه وارتاح مع أنه فرح فرحا شديد، معناه أنه عبدا لها يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. نعم.
0: قالت المسألة الثالثة: تفسير قوله تعس وانتكس.
1: تعس وانتكس هذا كما تبين في شرح الحديث أنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل هذا الفعل، وكان هذا قصده، وأنه سخر نفسه للدنيا عبدا لها، دعا عليه الرسول يستحق أن يدعى عليه، دعا عليه بالتعاسة وهي الخيبة والخسران، والانتكاس بأن يقع على وجهه مقبوبا خائبا خاسرا، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، أيضا دعاء عليه بأنه إذا وقع في أمر في مهلكة في مشكلة فلا خلصه الله منها، فلا يستحق أن يدعى له بل يدعى عليه، لأنه عبدا للدنيا سخر نفسه للدنيا، يصبح ويمسي وهمه الدنيا، لا يفكر بالآخرة ولا يفكر في مرضاة الله وسخطه، همه الدنيا يعمل لها، فهذا يستحق أن يدعى عليه بهذا الدعاء: تئس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. نعم.
0: قال المسألة الرابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
1: نعم، هذا العبد الآخر لما أخلص أمره لله وفرغ نفسه للجهاد في سبيل الله وتخلى عن الدنيا كلها وملذاتها وشهواتها وألقاها وراءه ظهريا لم يبالي بها، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا له بطوبة هي الجنة أو العيش المستطاب بالجنة أو شجرة من الجنة يسير الراكب

0: يظلها 100 سنة لا يقطعه. أوصافه معروف، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله دائم، همه الجهاد في سبيل الله لا إعلاء كلمة الله دائما، إذا سمع بصائح الجهاد ومنادي الجهاد تيمم الصوت وانضم إلى الجيش باذلا نفسه في سبيل الله، لا يبالي في أي واد هلك في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، ما عنده وقت من أجل النظافة والتحسن والظهور بالمظهر الجميل، لأنه ترك ذلك مضحيا بذلك كله طلبا للآخرة والنعيم المقيم. أشعث رأسه مغبرة قدمه، ثم لا يبالي إذا وضع بأخطر المراكز أخطر المواطن، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حراسة ليلا حراسة الجيش أخطر ما يكون، إذا ناموا وصرت حارس تترقب أن يهجم عليك العدو في أي لحظة، الضربة الأولى بك، فهذا لا يبالي. إذا قيله نريدك أن تكون حارس قال نعم أنا لها، لأنه ما حسب للدنيا أي حساب، ومتوجه لله والدار الآخر، قصده إعلاء كلمة الله، بعد ذلك لا يهم شيء. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني عند مسيرة الجيش يقال له تكون بالمؤخرة، مؤخرة الجيش لحماية الجيش من الخلف لئلا يداهمه عدو بغتة، فيقول نعم أنا لها، ما يهم ما تهم الحياة، باذل نفسه. معروف أن أخطر ما يكون عند مسير الجيش المؤخرة، لو يهجم عليهم الضربة الأولى بالمؤخرة، إن كان في الساقة كان في الساقة. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا سار بغزوة أو بسفر دائما في آخر الناس، من أجل يتفقد أحوال الصحابة، لا يتخلف منه واحد، يحصل له مانع يحصل له عارض، ما يكون في المقدمة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجيش القائد المخلص الصادق، وهكذا المجاهد المخلص، مع ذلك مع هذا الإخلاص والجد والاجتهاد لا ينظر إليه تقديرا أو احتراما، لا يسمع لكلمته ولا يلتفت إلى رأيه، وليس لأحد وليس له عند أحد تقدير أو احترام، لأنه ما يعرف، مثل الذي وصفه عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لا أبره، ذو طمرين يعني ثياب رثة، لكن لتقواه لله يخرج من كل غبراء مظلمة ما يعرف، لكنه لو أقسم على الله لأبره، لو حلف أنك يا ربي تفعل كذا لأبره الله وحقق يمينه بسبب تقواه الخالص. فهذا مثل عند الناس والمسؤولين ما له قيمة، مع اجتهاده جده ما له قيمة، غير معروف، إن استأذن لم يؤذن له، لو استأذن على الدخول من أجل الدخول على المسؤولي لا يؤذن له، ما ليس معروف. وبعض الناس لا يبالي بالعبد ولا بالشخص إلا إذا كان له هيبة وهيئة شخصية، معروف، ذو كلمة، ذو منصب، ذو مال، يعني المهم يقدرونه من أجل مظاهره الدنيوية، فمثل هذا لا يلتفت إليه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع كذلك، ما يسمع له كلمة، لو شفع لأحد مثل ما نقول توسط لأحد ما يقبل له شفاعة، من أنت حتى تشفع أو تطلب لفلان، من أنت؟ لكن منزلته عند الله، فهو الذي يعرف قدره، وهو الذي عز وجل يثيبه وينزله المنزلة اللائقة به، لأن عمله لله، ومن كان عمله لله فلا يضيع عند الله أبد. نعم.
1: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: والفرق بين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله باب الرياء، قال: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله تزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارقه الرياء بكونه عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعيس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
0: نعم، هذا كلام تقريبا بيناه في أول درس السابق، وقلنا أن بين البابين اتفاق وبينهما اختلاف. الاختلاف المقاصد والاتفاق بالنتيجة. الباب الأول باب الرياء، صاحبه يريد المدح والثناء، يصلي يحسن صوته بالقرآن، يطيل صلاته، يخشع، يتصدق ظاهرا وجهرا، ويذكر أنه يعطي كذا ويفعل كذا، ويحرص أنه ما يعطي أحد إلا والناس ينظرون، هذا مرائي وله نصيب من ما يريده من الثناء عليه في الدنيا، حيث أن يكون له سمعة في الدنيا، فلان والله يبذل الأموال ويعطي ويعمل. لكن الباب الثاني قصده الحصول على شيء من الدنيا حاضر، عرضا حاضر، مثل ما قلنا يحج لا من أجل الله ولكن من أجل المال، إما أنه أصله قصده ما حج لا من أجل بيع يشتري لكن تظاهر الناس يريد الحج، أو أنه ممن ينوب في الحج عن بعض الناس، فهو لو لم يحصل له عرض من الدنيا يطيب لنفسه ما حج عن أبوك ولا ذهب إلى مكة. لذلك بعضهم إذا قلت له أريدك أن تحج عن فلان تفعل خير تؤدي عنه الحج، قال نعم، كم تدفع؟ أعطيك تكاليف الحج إن شاء الله كل ما يعني يلزم أعطيك، قال لا هذا ما يكفي، ما حجيت من أجل هذا، أريد شيء استفيد منه أنا، كم؟ فمثل هذا لا يعطى ولا يجوز أن تعطيه، وحجه لا يجزي لأنه عمله للدنيا ليس للآخر، لا يجوز أن تعطيه إذا عرف قصده الدنيا. من يحج ليأخذ الدنيا ليأخذ المال لا يعطى، ومن أخذ المال ليحج هذا يعطى. يعني إنسان تقول أنا والله أريد أن أنوب عن والدي من يحج عنه، قال أنا جزاك الله خير، أنا والله أريد الحج وأحب الحج ولكن ما أستطيع، فإذا تريد أن تدفع لي تكاليف الحج فقط لا تعطيني شيء، أنا أريد الحج ما قصدي أني آخذ شيء، ما أضع بجيبي ولا شيء، المهم تكاليف الحج تكفيني إياه وأنا أحصل على خير، هذا لا، هذا الذي هذا أخذ المال ليحج. فالبابين متقاربين، النتيجة كلها شرك ولكن المقاصد هي اللي تختلف. نعم.
1: وقال رحمه الله تعالى: وأراد المصنف بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا.
0: نعم، يعني الذي يقصد بعمله بالأعمال الأخروية أراد بها الدنيا هذا يبطل عمله كله، ما يبقى منه شيء، لأن قصده كله من أجل الدنيا، ولذلك صار عبدا من عبيده، سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا، الدينار والدرهم والخميصة والخميرة، ودعا عليه. أما المرائي فإنه يبطل العمل الذي يدخل فيه الرياء، لكن بقية أعماله لا يضره، وقد يعرض له الرياء ثم يرجع إلى الإخلاص فيبقى له عمله. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يتخلص من هذا وذاك، وأن يقصد بعمله وجه الله، فإنه لا يثاب على عمل ولا يصح منه عمل إلا بهذين الشرطين اللذين سمعناهما أكثر من مرة، حتى يكون العمل صالحا، وإذا كان العمل صالحا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الإخلاص يعني إرادة وجه الله، والمطابقة الموافقة، موافقة السنة، مطابقة العمل للسنة، ما تدخل في العبادة اجتهادا من عندك، لا، من عمل عمل ليس عليها ونفى ورد. نعم.
1: ذكر الشارح حديث أبي هريرة في أول مبعث سعر بهم النار حديثا طويل.
0: نعم، هذا ذكرناه في أول الدرس، أول ما تسعر النار بالمرائين بأعمالهم، وذكر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس، هذا ذكرها في أول الدرس في الرياء، الإنسان الذي يقرأ القرآن أو يعلم الناس حتى يقال له عالم أو يقال له عنه قارئ، ما قرأ ولا علم لله، والثاني يتصدق ويعطي ويبذل لكن ما أراد بذلك وجه الله، كذاب، يريد أن يذكر بالسخاء والجود والكرم، والثالث جاهد وقاتل حتى قتل لكن ما قاتل لله، ولا لإعلاء كلمة الله، بل من أجر أن يرى مكانه، يثنى عليه بالشجاعة والبطولة. كل هؤلاء تسحبهم الملائكة إلى النار، لأن الله إذا سألهم عن مقاصدهم يثنون على أنفسهم خيرا، ويكذبهم الله وتكذبهم الملائكة، لأن الله ما أخفى عليه خاف. الناس ما لهم إلا الله، لكن الرب عز وجل يعلم السر وأخفى. قصدك يعلمه الله، كان قصدك وجه الله والدار الآخرة، فإن الله لا يضيع عملك. وإذا كان لك مقصد ثاني فإن الله عز وجل لا يثيبك عليه، قد يعطيك عليه ثوابك في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لك نصيب من الثواب على هذا العمل. فاحذر وحاسب نفسك واتق الله، ولا تترك العمل إذا وسوس لك الشيطان وقال هذا رياء، اترك العمل. لا، صحح نيتك وأصلح قصدك وأخلص فيما بينك وبين ربك، لا تترك العمل من أجل وسواس الشيطان. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر عليه الصلاة والسلام أن جيشا في آخر الزمان يغزو الكعبة، يريد هدمها، فبينما هم في بيداء من الأرض الصحراء في الطريق، إذ خسف بهم أولهم وآخره كل. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم سوقتهم، يعني ضعفاءهم الذين مجبرين، ومن ليس منهم؟ بعضهم يخرج مجبر، ظلم وعدوان، لا يريد ما أراد قائد الجيش ومن أيده، لكنه مجبر. فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كلها على حسب نيته. لما الأعمال بالنيات، لا تقول أنا ممكن أترك العمل لأن الشيطان يقول إذا عملت فهذا رياء. لا، استبر نفسك، هل أنت تريد وجه الله أو تريد الرياء والمدح والثناء؟ وربك أعلم بالمقاصد عز وجل. لو ادعيت هذا الرجل أو هؤلاء على الصراف الثلاث، كل واحد منهم يقول: يا ربي فعلت كذا من أجلك، ولأنه كاذب يقول الله له كذبت، والملائكة تقول كذب، إنما أردت أن يقال كذا وكذا فقد قيل، ثم يسحب إلى النار. نعم.
1: ذكره بطوله في أوله أصل الحديث، فيه عبرة.
0: نعم.
1: قصة أبي هريرة ذكر.
0: أعطني.
1: قال رحمه الله تعالى: قال عن عقبة بن مسلم أنه قال حدثه أن شفية بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة رضي الله عنه. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق، وقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وتصدق. فيقول الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة.
0: نعم، هذا الحديث هو كما سقت لكم، وإن كان إني اختصرته لأني قليل الحفظ، و يمكنني ما سمعت في أول الحديث في قصة أبي هريرة، لكن المقصود هو أول الأصناف الذين تسعر بهم النار هؤلاء لأنهم مراؤون بأعمالهم. أول ما تسعر بهم النار بسبب أنهم يتظاهرون أنهم مخلصون وهم كاذبون ويظنون أن الله سيصدقهم ويثيبهم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا، فلما كانت أعمالهم غير خالصة وهم كاذبون فإنهم ما أفلحوا. وأما كون أبو هريرة نشغ يعني أنه أغمي عليه لما تذكر وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو وإياه في هذا المكان يقول ما فيه إلا أنا وهو يحدثني بهذا الحديث، تذكر ولا غرابة أنه يحزن ويغمى عليه إذا تذكر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام مجلسه هو وإياه يحدثه، فلا غرابة، يعني أنه حق أنه حق له أن يحصل تأثر شديد إذا تذكر موقفه ومجلسه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود كله هو أنه يجب على العبد أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه فلا يقصد بعمله إلا الله والدار الآخر، وأن تحذر من أن يكون لك أي مقصد، وتعلم علم اليقين أن ربك مطلع ويعلم السر وأخفى. لو تظاهرت عند الناس وأنك تريد وجه الله وأنت كذاب فالله ما أخفى عليه ذلك، فاحذر، أخلص عملك لله، سواء عبادات بدنية أو مالية، أقوالا أو أفعال، فاحذر، فليس يخفى على الله خافية. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ألا يدل الإغفاء والغشي الذي حصل أبي هريرة ألا يدل أيضا على أنه ألا يدل على إخلاصه أنه كان من علماء الصحابة؟
0: لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أصلح الصحابة، وكلهم ظننا بهم حسن، وكلهم رضي الله عنهم عدول وصادقون، ولا نظن بهم إلا خيرا، وقد اصطفاهم الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لدينه، فهم رضي الله عنهم وإن تفاوتوا فيما بينهم فكلهم خير الأمة بعد نبيها، وهم يتفاوتون فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: يقول السائل: يقول ما معنى وجوب العدل في الأقوال والأفعال؟
0: الأقوال والأفعال، الأفعال إنك إذا كنت حاكم أو تقسم بين الناس أشياء حقوق تعطي كل ذي حقه بالعدل، كل تعطي حقه المفروض له. والأقوال أيضا ما تصير شرس مع بعض الناس ولين مع البعض الآخرين لما بينك وبينهم من الصلة أو لما لهم من المناصب والشخصيات. وإذا قلتم فاعدلوا يقول الله عز وجل، ومثل ذلك القاضي ما ينبغي له أن يكون مع بعض الخصماء لين وهين وطيب والثاني يتكلم عليه ويسبه أو يقول اجلس هناك والثاني يدنيه على كرسي أو على في مكان طيب. لا، يجب أن يعدل في القول والعمل. وكذلك بين أولادك، تقول الله واعدلوا بين أولادكم بالعطايا وحتى بالمعاملة حتى لا توجب بينهم قطيعة وشحناء وبغضاء. لا تلين جانبك لبعضهم والثاني تقسو عليه، لا بالكلام ولا بالمعاملة، بالمداعبة وبالعطايا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وإذا قلتم فاعدلوا، كل شيء الله عدل ويحب العدل بالقول والعمل.
1: يقول السائل: يقول مدح الجهاد في سبيل الله، يقول فهل لو سمع أي شخص بمكان جهاد واضح الراية هل له أن يذهب ليجاهد في سبيل الله، وما هي الشروط في ذلك؟
0: على كل حال ينبغي لك ألا تذهب إلا بإذن والديك وولي أمرك، ما دمت مقيم في بلد إسلام لك ولي أمر قد بايعته ولك والدان قد يكون موجودين، فعليك ألا تذهب إلا بهذين الشرطين: إذن ولي الأمر ورضا الوالدين، ثم إنه من الصعب بما كان الآن أن تكون راية صحيحة. تعرفون أنهم الآن نسأل الله العفو والعافية يقتل بعضهم بعض بالتفجيرات وغيره، فهذه فتن كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته.
1: يقول: ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل؟
0: هذا السؤال وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ وأجابه أيضا، أجاب عليه عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. يعني إذا أخلص العمل لله ولم يدخل في أعماله شرك ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، لكن إذا تمكن من العمل الصالح وأسلم وتمكن من العمل الصالح من الصلاة والزكاة وغيره فإن أداها هذه الأسنان، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله وأسنانها الأعمال الصالح، فإذا تمكنت وأديت الأعمال فأنت إن شاء الله على خير وبر. وأما من قال لا إله إلا الله ولم يقل ولم يعمل بمقتضاها لا صلاة ولا زكاة ولا غيره، اعتمد فقط على قول لا إله إلا الله، هذا ما تنفعك إذا كنت قدرت ولم تعمل. المنافق ما نفعت، قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن منافقين لكذب، إن منافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم كاذبون. الكلام إنك تصدق الأعمال بالأقوال، اعتقاد أو الأقوال بالأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ليس بالتسمي ولا بالتحلي التظاهر أو تتسمى أنك مسلم، ولكن الإيمان وقر ما شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي. كتاب التوحيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: ما الحل في النفور والفتور أحيانا في العبادات؟
6: يا أخي، الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن مستقيم على طاعة الله لأنه على علم وبصيرة، عبد الله على علم وهدى لا على أجل وتقليد. فالمسلم حقا لقوي إيمانه واستقامت أخلاقه، فإن هذا سبيله واحد وطريقه واحد، مستوى الطريق المستقيم. قال النبي، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسعن عن غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا سفيان بن الثقفي قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن آمن بالله واستقام على هذه الطاعة وحرص وجد واجتهد، فأرجو ألا يصيب فتور ولا كسل ولا نفور، بل إقبال الطاعة وزيادة الخير، لكن عليه أن يتعوذ من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من أشياء نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فعدو الله إبليس يثبط المسلم على الخير ويحول بين الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية رأس أحد منه نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم. فإن قام ذكر الله انحلت عقده، وإن تولى العقد الثانية، وإذا صلى انحل العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فالطاعة والمحافظة عليها مما يقوي الرغبة فيها ويعظم الاستقامة عليها. نسأل الله لنا الاستقامة.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والمحسن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: كيف تكون المجادلة بالحسنى وكيف يكون الحوار مع غير المسلمين حتى الإقناع بالإسلام؟
5: يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزلنا وما أنزل إليكم الآية. فأمنهان الله عن الجدال مع الكتاب إلا بالتي أحسن، أي جدال بالحكمة والبصيرة، لا جدال برفع الصوت والقيل والقال والسباب والشتاب، فإن هذا لا يثمر شيئا ولا يحقق هدفا. ولكن جادل بالتي أحسن، بين شرع الله وحكمة الله وشرع الله وحكمته بيانا واضحا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقاف الجدال بالتي أحسن نعمة عظيمة، تجاب بالحق وتدعو بالحق. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالجدال بحق وبعلم وحكمة وحوار هادف تقسم ورائه إيصال المعلومة إلى هذا الإنسان، ولو كان غير مسلم جادله لعل الله أن يفتح على قلبه، ولعل الله أن يبصرته، ولعل الله يجعل في حوارك خيرا وصلاحا له، ويرجع عن باطل وضلاله ويعتنق الإسلام ويدخل فيه طوعا واختيارا. قد كان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حوارا مع أعدائه، يوضع حق لهم ويصبر على أذاهم ويبين الحق ويجادل بالتي أحسن. وهكذا أصحاب بعده نشروا دين الله على أرجاء المعمورة بحكمتهم وبصيرتهم وحسن دعوتهم وتألفهم القلوب، وذلك أنهم كانوا عن علمهم متبصر في ذلك، فيدعون إلى الله على حكمة وبصيرة، فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. فالواجب علينا أن نجاد من نجاد بالحسنى، إلا من ظلم وتعدى الحدود وأصبح طاغيا ظالما لا يسمع حقا ولا يصغي إليه، هذا قد يكون من خاصة. لكن من أراد الجدال ليتوصل بالجدال إلى استبيان الحق واستبيان الباطل لعلي يهتدي ويسلك الطريق المستقيم، فلنجادله بالتي هي أحسن.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب.
6: غزوة الأحزاب هذه من المشاهد العظيمة والغزوات الضخمة الكبيرة، وفيها ابتلاء وامتحان للمسلمين، وفيها الأخير نصر وتأييد لهم من الله جل وعلا، وتسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. فالأحزاب بمعنى الأمم المتحزبة تجمعوا لحرب المدينة، كفار قريش وقبائل العرب واليهود من كل حدب وصوب جاءوا ليغزوا المدينة دفعة واحدة، ليكونوا يدا واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وتجمع حول المدينة جيش عظيم، يقال إنه أكثر من عدد سكان المدينة بما فيهم الرجال والنساء والصبيان، وكلهم يضمرون العدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وأهل المدينة، واتفق معهم اليهود وهم في المدينة وتعاقدوا معهم على أن يناصروهم. سميت بهذا غزوة الأحزاب لأنهم تحزبوا وتجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن تحزب الأحزاب جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم. مرة وهو عليه الصلاة والسلام الموفق من الله جل وعلا وصاحب الرأي، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويستطلع ما عند من معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكان غالبا ما يبرم أمرا حتى يستشيرهم، وكل فيما يخصه. استشار صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، من رأي ماذا ترون؟ فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه المهاجر من فارس يريد الإسلام رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إنا إذا حضرنا العدو خندقنا، حضرنا حولنا خندق كحصن ويمنع من دخول الخيل والإبل معه، لأن لكل مقام وحال شيء يخصه، لو جاءه 100 أو 1000 ونحو ذلك مثلا ما احتاج إلى أن يحفر خندق حول المدينة، قابلهم. لكن هؤلاء على ما علموا أنهم 10,000، وسكان المدينة في ذلك الوقت قليل، أكثر من سكان المدينة كلهم، فلا قبل له بهم للخروج إليهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم ليسوا من جهة واحدة، منهم من جاء من قبل الشمال، ومنهم من جاء من قبل الجنوب، ومنهم من جاء من قبل الشرق، ومنهم اليهود الذين هم داخل المدينة، فإن خرج من جهة أتاه الآخرون من الجهة الأخرى. فاستشار صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وحفر معهم صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة غالب جهاتها محصنة بحمد

0: عليه وسلم وتأييد الله جل وعلا له وللمؤمنين. ثم إنه استشارهم مرة أخرى في أن يعطي بعض قبائل العرب شيئا من ثمار المدينة ليرجعوا وليخذلوا وليعودوا إلى أوطانهم ولا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما رأى ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. قالوا إن كان ذا بوحي من الله جل وعلا فسمعا لله وسمعا وطاعة لله ولرسوله، وامض لما أراك الله ونحن معك، وإن كان الرأي ولنا فيه رأي فلنا راء أن نعطيهم لا حبة ولا تمرة من تمر المدينة. وعللوا رضي الله عنهم قائلين يا رسول الله كنا وإياهم في جاهلية وفي شرك، والله ما يطمعون بحبة ولا تمرة إلا قرى أو بقيمة، ما يطمعون أنهم يأخذون من تمر المدينة تمرة واحدة إلا قرى يعني ضيافة منا لهم أو بيع. والآن وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا؟ لا والله يا رسول الله. قال ما ترون، ولم يعطهم شيئا صلى الله عليه وسلم لأنه راغب أولا في هذا الصلح، ولكنه استشار أهل الحل والعقد وخاصة الأنصار أهل المزارع والبساتين رضي الله عنهم، فأبدوا رأيهم فأخذ به صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. وأمره الله جل وعلا أن يشاور وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فهي قدوة عظيمة وحصل فيها من المعجزات والكرامات الشيء الكثير من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين ولخذلان أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عاد السلام والأمن وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يستعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر، فبعد نفيهم إلى خيبر ولو ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناورة.
0: النظير وبنو النظير وبنو قينقاع هؤلاء الذين نفوا عن المدينة، وبقي إلى الآن في المدينة بنو قريظة.
1: نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين، ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخرت
0: كان لهم العزة والتمكين من الله جل وعلا والنصر، ساء ذلك اليهود عليهم لعنة الله.
1: وتمخرت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاسية لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة.
0: ما عندهم قدرة ويعرفون قدرة المسلمين وعندهم الخوف والرعب وعدم اتفاق الكلمة فيما بينهم، فما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في حرب، لكنهم هم أهل دس وخيانة وغدر، فاتفقوا وتواطعوا على أن يرسلوا بعثة من قبلهم إلى مكة وإلى بلدان نجد يحرضون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون بأنهم سيعاونونهم هم ومن حولهم من سكان المدينة من اليهود، ومعهم فيما يظنون المنافقون أنهم سينضمون إليهم إذا تحزبت الأحزاب، فهم أهل غدر وخيانة من قديم الزمان.
1: خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة،
0: زعيمهم حيي بن أخطب، يعني مجموعة من كبراء اليهود ومعهم مجموعة من رؤسائهم يحرضون، وبدأوا أول ما بدأوا بقريش، فقدموا على كفار قريش فأكرموهم، لأن كفار قريش يكرمون اليهود من القديم لأنهم أهل علم فيكرمونهم لهذا، وهم رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق. فلما قدموا على كفار قريش

0: أكرموهم وسألهم كفار قريش، قالوا لهم عرفتم طريقتنا وعرفتم طريقة محمد، أينا أحسن؟ قالوا لا سواء، بل أنتم أحسن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاءوهم في مكة استفتوهم، قالوا أين أحسن، نحن أم محمد؟ قالوا لا سواء، أنتم أحسن وأهدى سبيل، وأنتم تصلون الرحم وقطع الرحم، وأنتم تجمعون الناس حولكم وهم فرق الناس. وهكذا قلبوا الحقيقة، محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أضافوها لكفار قريش، ومساوي كفار قريش وكلهم مساوي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك انبسط كفار قريش واستجابوا لهم فيما طلبوا. نعم. خرج عشرون
1: رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش مكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها.
0: هم العام الماضي تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا خوفا ورعبا، فرأوا أن خروجهم هذا العام استجابة لطلب اليهود أن فيه رد شيء من الاعتبار لهم، يخرجون لأن اليهود وعدوهم النصر والتأييد وتأليب العرب معهم.
1: ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ثلاثة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والمسلمين. وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانه وحلفاؤه من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفاهم بني سليم بمر الظهران بني سليم، وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو خزارة يقودهم عينة بن حسن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها.
0: وتجمع في الجموع تزيد على 10,000 مقاتل، كفار قريش 4 بينما هم في غزوة بدر كانوا 1000، في حدود الألف ما بين 1,900، وفي غزوة الأحد كانوا 3,000، وهذه جمعوا أكثر، أخرجوا 4,000 من عندهم، بينما قبائل العرب كل قبيلة أخرجت ما تستطيعه من العدد، فاجتمع الجميع في حدود 10,000. فيتصورون أنهم بهذا يقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في ضربة واحدة.
1: واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه، وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم،
0: جيش عرمرم يعني كثير عظيم،
1: يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغت لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين مما يقاس، ربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإباية الخضراء، ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على
0: قيادة المدينة بيد النبي صلى الله عليه وسلم الموفق من ربه جل وعلا، والذي يأتيه الوحي من السماء وهو يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، ويعتمد على الله تبارك وتعالى، ما كان يفرط في الأسباب، بل كان يأخذ بالأحوط عليه الصلاة والسلام في جميع أموره، كما فعل ليلة هجرته عليه الصلاة والسلام، وكما فعل في ليلة بدر وغير ذلك من المواقف العظيمة التي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمؤمن، فما يجوز للمؤمن مثلا يقول أنا متكل على الله ويترك الأخذ الأسباب، هذا لا يجوز، ولا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، لا، وإنما يكون يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. من الأخذ بالأسباب مثلا يتزوج لعل الله أن يرزقه ولد، ولا يقول مثلا أنا لا أتزوج ولا آتي النساء وإن كان الله قد قسم لي ولد فسيأتي، قالوا هذا جهل، لا يترك الأسباب ولا يعتمد عليها.
1: ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها.
0: يعني تتابع الأمور ما كانت غافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع العيون يرسلها ويأتيه الأخبار ويتحسس من يتجمع نحو المدينة من يريد المدينة بسوء.
1: فامتكت تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول
0: مجلس استشاري أعلى يعني يضم كبار الصحابة رضي الله عنهم وأهل الرأي منهم.
1: تناول فيه موضع خطة الدفاع عن كيان المدينة.
0: على مسألة الدفاع الآن ما تسمح فيها المقابلة لأنهم في جهات عدة، فإذا قابل جهة أغارت الجهة الأخرى على المدينة، وإنما الخطة الآن المناسبة خطة دفاع.
1: وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبي سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب من قبل.
0: يعني أول ما عرفها الإسلام بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي الصفحة اليسرى هذه يبين منازل العرب وقبائل ومجموعة الأحزاب كما يأتي في المخطط الثاني بعد هذا. نعم، يعني هذا منازلهم ومحل إقامتهم وكيف تجمعت هؤلاء كلها باتجاه المدينة تريد غزو المدينة، يعني جاءت من كل حدب وصوب.
1: وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. في البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق توارى عني الغبار جلدة بطنه.
0: يعني حتى ما يتميز لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، الغبار والتراب تراكم على بشرته صلى الله عليه وسلم حتى ما يميزها الرأي.
1: وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بدرع كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم شياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع.
0: هذا نوع من الشحم المذاب سنخة، يعني لها رائحة كريهة، يعني مجموع يعني من شدة فقرهم وحاجتهم وجوعهم هذا إدامهم رضي الله عنهم، مثل ما يسمى في بعض اللهجات القفر. قفر يعني له شحم مخزن له رائحة لكنه إدم.
1: قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين.
0: كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع ما يستقيم ظهره وصلبه واقف، فيربط على بطنه الحجر حتى يقوي الظهر في شدة خلاء البطن. يقول فكشفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطوننا على حجر، فكشف صلى الله عليه وسلم أنه ربط على بطنه حجرين في شدة جوعه صلى الله عليه وسلم وهو صابر عليه الصلاة والسلام، ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع.
1: بهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، فأجاب ابن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فذبح.
0: خمصا شديدا يعني جوع ضمور البطن، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ضامر بطنه ما فيه إلا الظهر صلب الظهر، فرق لهذا رضي الله عنه.
1: فذبح بهيمة فطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ابن هشام رضي الله رحمه الله كانوا يحفرون في النهار، فإذا صار الليل أووا إلى بيوتهم، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه من محبته صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته له رأى فيه خمصا شديدا جوع شديد، ويعرف أنه إذا آل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله لن يجد شيء، ما يجد شيء يأكله، فجاء إلى زوجته رضي الله عنها وقال لها رأيت كذا وكذا، هل عندك من شيء؟ قالت نعم، عندي هذه البهيمة وعندنا صاع من شعير يمكن تجيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه 2 أو 3 من يعز عليه ممكن. ففرح بهذا رضي الله عنه وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى المدينة، فقال يا رسول الله على بيتي عندي كذا وكذا طعامك، يعني طعام واحد، فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي يقول هلموا إلى دار جابر بن عبد الله قد هيأ لكم طعاما، يقول فأسقط في يدي وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، طعام يأكله واحد وأهل الخندق أهل المدينة كلهم يزيدون عن 1000 أن يحفرون وما عنده طعام واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد هيأ لكم جابر طعاما فهلموا إليه، يعني يتصور الجميع أنه هيأ 1000 طعاما عظيم، فرضي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت المعجزة العظيمة له عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000 فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت برمة اللحم،
0: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت جابر قال ما عندكم، أخبره بما عنده، قال عندنا بهيمة شويناها وصاع من شعير هذا اللي عندنا، فقال مرها بأن لا تنزل البرمة من على النار التي فيها اللحم والخبز في التنور لا تخرجه، فأمر جابر رضي الله عنه زوجته رضي الله عنها أن تعمل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل وتفل في البرمة وفي التنور وقرأ ودعا، ثم قال قل لها تغرف، فأخذت تغرف من اللحم وهو يزيد وتغرف ويزيد وتدفع لجابر وجابر يعطي لمن حضر، وكلما شبع قوم خرجوا ودخل آخرون ولا ما تأخذهم دار جابر رضي الله عنه، 1000 يدخل مجموعة فيتعشون ويخرجون، وتخرج من التنور الخبز وتفته على اللحم فيأكلون ويشبعون ويخرجون، ثم الآخرون، ثم هكذا وهكذا 10 والدفعات، وتغرف من البرمة ولا تتحرك بل تزيد حتى شبع القوم كلهم، فنظرت المرأة إلى البرمة فإذا هي بحالها ما نقص منها شيء، البهيمة فيها كلها والتنور خبزه فيه ما نقص ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبقي العجين يخبز كما هو، وجاءت أخت النعمان بن بشير بحملة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: النعمان بن بشير جاءت بثميرات في يدها، اقرأ،
1: وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفلة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق الثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدره الخندق عنه فإنه يسقط من أطراف الثوب.
0: المرأة أرسلت بنت فتاة صغيرة أرسلت معها أمها حفلة من التمر في سرة قليلة ملع الكسب، قالت أعطيه أبيك وخالتي. أبو البنت الذي هو زوج المرأة وخالها أخو المرأة، قالت أعطيه يتلدى يعني من هذه التميرات. فمن توفيق الله أنها مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعها الصرة من التمر ملع الكسب. قال تعالى: ما ماذا معك؟ قالت: تميرات لأبي وخالي غداهم. فطلبه صلى الله عليه وسلم وأخذه منها وأعطته إياه، فأخذه بكفه عليه الصلاة والسلام، ثم فرش له ثوبا ورماه فيه، فأمر منادي ينادي أهل الخندق كلهم، فجاءوا زرافات وكل يأكل من هذا التمر حتى يشبع وينصرف، ثم يأتي الآخرون وهكذا، ويرى التمر يزيد حتى إنه كاد يتنثر من خارج الثوب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرته، وهو يزيد والناس يأكلون منه وينصرفون، يأكلون وينصرفون. والتمر من أحسن الغذاء، ولهذا اختاره الله جل وعلا فطورا للصائم، فهو فيه فوائد عظيمة، هو طعام غذاء وفاكهة وحلوى وعلاج، أنه يقال أن التمر إذا دخل المعدة إن كان فيها شيء من قبل أخرجه، وإن لم يكن فيها شيء فهو يبقى فيها ويخرج ما قبله، وينفع لمن فقد الطعام فترة سواء كان صائم أو غير صائم، مفيد ولا ضرر فيه، وسهل الهضم، ويؤكل بالليل والنهار وفي أي ساعة يراد. اختاره الله جل وعلا فطورا للصائم، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى ثمرات. الرطب هي الجديدة الحديثة عهد بالنخل، والتمر المخزون، وهو يصبر السنة والسنتين والثلاث وأكثر من ذلك ولا يتأثر.
1: وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت ثدية شديدة،
0: ثدية يعني صخرة، صخرة بمثابة الصخرة جبل عظيم داخل الأرض، وهم يريدون الحفر، وهذه الصخرة وقفت في الطريق، ما كل ما ضربوها بالمعول يجدح نار من صلابته وشدته، ماذا يعملون؟ ما يستطيعون هذه. وأعظم من هذا
1: ما رواه البخاري عن جابر قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام بطنه معصوما بحجر، ولبثنا ثلاثة لا نذوق لواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعور فضرب، فعاد كثيبا أهجل أو أهيم،
0: أي يعني صارت رمل بضربة واحدة، صارت نمر رمل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها ودعا فانهالت رملا بدل ما كانت تجدح بالنار.
1: وقال البراء: لما كان يوم الخندق عاوت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني.
0: معجزة عظيمة، يضرب بالمعول صلى الله عليه وسلم فتأتيه البشارة من الله جل وعلا بأنه أعطي المشرق وأعطي الشام وأعطي اليمن بهذه، وينظر إليها وهو يضرب بالمعول عليه الصلاة والسلام، يجعلها الله جل وعلا بين عينيه حقيقة، فنظر إلى قصورها وأبوابها وبشر أمته بأنها ستفتح هذه البلدان، وإلا هذه فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر أكثرها في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما.
1: صار ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما كانت المدينة تحيط بها
0: هذا مبدأ البدء في حفر الخندق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: أحسن الله إليكم. هل من حفظ القرآن الكريم واعتنى به وحفظ بلوغ المرام وعدد من المتون العلمية في العقيدة ككتاب التوحيد والواسطية والطحاوية ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات وفي المصطلح البيقوني ونخبة الفكر وفي النحو الأجر الرومية والورقات في الأصول والروضة عزم على الاكتفاء بذلك، توقف وركز جهده على كتب السنة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، هل يعتبر هذا من طلبة العلم الجادين وهل يستطيع بذلك أن يكتفي؟ أرجو الإفادة.
3: الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تدل على أن الشخص يتلقى العلم من أهله، ومن المعلوم أن هذه الشريعة الأصل فيها هو كتاب الله جل وعلا، وأنه يبين بعضه بعضا، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا، وهي مبينة للقرآن، هي مبينة للقرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وفهم القرآن وفهم السنة له وسائل، وهذه الوسائل منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. فالمشترك هو علم اللغة من جهة وضعها ومن جهة استعمالها، وكذلك من جهة فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق، وكذلك علم النحو وعلم البلاغة، البيان والمعاني والبديع. هذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة، وكذلك أصول الفقه فإنه هو ميزان لفهم القرآن ولفهم السنة، فهو مشترك أيضا. وفيه علوم القرآن، هذه خاصة بالقرآن، وعلوم السنة هذه خاصة بالسنة، فلا بد أن يكون الشخص على علم بهذه الوسائل، ولكن عن طريق العلماء المتخصصين، فيأخذ كل علم من هذه العلوم من المتخصص فيه، فعندما يريد أن يفهم القرآن يأخذه عن المتخصصين فيه، وهكذا بالنظر للسنة، وكذلك الفقه، وكذلك الأصول، كذلك علم العقائد وما إلى ذلك. أما كون الشخص يقرأ شيئا من الكتب وبعد ذلك قد يفهمها على غير مراد أهلها، وذلك أن الشخص عندما يريد أن يحدد المراد المتكلم من كلامه له أحوال: الحالة الأولى أن يكون فهمه مطابقاً لمراد المتكلم، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فهذا المجتهد يعني تطابق فهمه مع مراد الله جل وعلا أو مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نظر في كلام أحد من أهل العلم يريد أن يستفيد منه. والحالة الثانية أن يكون فهمه معاكساً لمراد المتكلم من كلامه. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتهد: وإذا هذا المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا الخطأ يكون الشخص لم يصادف مراد الله من الدليل، ولم يصادف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الدليل. وهكذا لو أراد أن يستند على كلام عالم من العلماء من أجل أن يستأنس به لا من أجل أن يجعله دليلاً، لأن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. والحالة الثالثة أن يكون فهمه لمراد المتكلم أعم من مراد المتكلم. والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخص من مراد المتكلم، فيكون مراد المتكلم عاماً ويكون فهمه خاصاً. وتارة تكون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم العموم والخصوص. فهذه أمور كلها تعترض الإنسان عندما يقرأ كلام غيره، سواء ذلك من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان يقرأ في كتب العلم. فكون الشخص يتلقى العلوم من أهلها كما ذكرت في بداية الجواب، وهو قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما ما يفعله بعض الناس ويعتبرون أن الدخول في سلك التعليم أن هذا بدعة، وأن طلب العلم إنما يكون بهذه الطريقة، وهي طريقة أخذ العلم من هذه الكتب بدون علماء، فلا شك أن هذا رأي غير صحيح، وبالله التوفيق.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأب أن يعطي ابنته من الزكاة وهي متزوجة ولها أولاد وهي محتاجة، لأن زوجها لا يجد ما يصرف به عليها؟ ثم إذا كان لا يجوز، فهل يجوز أن يعطي أولاده من الزكاة؟ وهل يجوز أن يعطي الرجل أخواته أيضا من الزكاة؟
3: الجواب: الشخص الذي تدفع له الزكاة إذا كان من أصول الدافع، يعني أصوله أمه وجداته وكذلك أبوه وأجداده والفروع أولاده ومن تفرع منهم، لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع. لكن إذا كانت ابنته تحت زوج فقير لا يستطيع أن يقوم بالنفقة والكسوة والسكنة لابنته، ففي إمكان الشخص الذي عنده زكاة أن يعطي الأب، يعطي الأب. أما بالنظر للأخوات فينظر في أزواجهن، فإذا كانوا فقراء والبنت مثلا والأخت لها أولاد يعني تحت زوج فقير، ما في مانع من إعطائها الزكاة، وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهل

0: ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
2: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
4: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
1: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
5: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
6: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
7: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كالشكر.

0: شكر الله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى،
2: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعمل الكافر، وأنه لا ينفعه في الآخرة، ولو كان هذا العمل فيه إحسان إلى الناس أو فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفعه ما دام أنه على الكفر، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، فالكافر عمله حابط ومردود. قال تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالله جل وعلا بيّن أن عمل الكافر ما دام أنه على الكفر أنه ليس بشيء ولا يعتد به، لأنه بناه على غير أساس، سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً. وهذه مصيبة، أن الإنسان قد يظن أنه على الإسلام وعلى الدين ويصلي ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام كدعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان أصله على الإيمان والإسلام ولكنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن عمله لا قيمة له ولا فائدة منه مهما أتعب نفسه. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. والله جل وعلا يضرب الأمثال لتقريب المعاني، وهذه طريقة متبعة في القرآن الكريم، أن الله يضرب الأمثال لتقريب المعاني للناس حتى يتصوروها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ما ينفقونه من أموالهم في القربات والإحسان إلى الناس، هذا لا ينفع عند الله لأنه لم يبنى على إخلاص، لم يبنى على توحيد. الله جل وعلا يقول في المنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، سماها الحياة الدنيا لأنها قريبة، وهناك الحياة الآخرة التي لا نهاية لها. أما هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها الأحياء فإنها قريبة، ولذلك سماها بالدنيا لقرب أجلها ونهايتها. مثل ما ينفقون أن ينفق الكفار من الأموال تبرعات والمشاريع غير ذلك، فإن هذا لا ينفعهم عند الله، لأنه على غير أساس صحيح. لقد يعجب بعض الناس من مشاريع الكفار وأعمال الكفار وما ينفقونه في الإحسان إلى المحتاجين والمستشفيات والملاجئ للعجزة وغير ذلك، فهذا كله لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فلو أنفق شق تمرة، نصف تمرة مع الإخلاص، فإن ذلك يقيه من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، من لم يجد فبكلمة طيبة. فالقليل مع الإيمان يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة، والكثير مع عدم الإيمان لا يغني صاحبه شيئا. والله ضرب هذا المثل لبطلان عمل الكافر كمثل ريح فيها صر، فيها برد، شدة برد. الريح معروفة، وهذه الريح فيها صر، يعني فيها برد، برد شديد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فأهلكته بالكفر والمعاصي. الله يسلط الريح ويسلط البرد ويسلط الآفات على الزروع وعلى الحروث بسبب أعمال أصحابها السيئة عقوبة لهم، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، يعني بالمعاصي، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لحلول النقمات والكوارث. فما يصيب الأموال من الكوارث والمتلفات فإنما هو بسبب المعاصي. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأهلكته هذه الريح التي فيها البرد، أهلكت هذا الحار. هذا مثال محسوس شاهده الناس، شبه عمل الكافر بالزرع، وشبه ما يصيب عمل الكافر من الإحباط والضياع بالزرع الذي أصابته الريح والبرد فأتلفته. وكذلك الكفر، الكفر يشبه الريح الباردة التي تتلف الزرع، لأنه يتلف الأعمال، هذا يتلف الزرع وهذا يتلف الأعمال. فالأعمال هي زرع المؤمن، يزرعها ويبذرها يستفيد منها في الآخرة، فهي زرع له، والدنيا مزرعة للآخرة كما في الأثر. فإذا زرع المؤمن في هذه الدنيا حصد زرعه طيبا في الآخرة، وإذا زرع الكافر في هذه الدنيا فإنه لا يحصد شيئا، يوم القيامة يكون عمله هباء منثورا، ويكون كسراب بقيعة، ويكون كالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا فيه التحذير من الكفر والشرك، وبيان أنه لا عمل مع الكفر ولا مع الشرك بالله عز وجل، مما يوجب على العبد أن يخاف من محبطات العمل، مفسدات العمل، حتى يخلص عمله لله ويتقنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فاعلم أنه لا إله

0: إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. حرة هي أرض ذات حجارة سوداء. أرصده أي أعده وأحفظه. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، المراد الإكثار من المال والإقلال من الثواب. مكانك أي يلزم مكانك. لا تبرح أي لا تترك مكانك. توارى أي غاب شخصه عن النظر فلم أعد أراه. عرض أي تعرض له بسوء. من فوائد الحديث: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعدم ترفعه على أحد منهم. حسن أدب أبي ذر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة حرصه على سلامته من كل مكروه. جواز حفظ المال لصاحب دين غائب أو لأجل وفاء دين مؤجل حين يحل، لأن وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع. الحض على الإنفاق في سبيل الله وعدم كنز الأموال. جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، كأن تكون كنيته أشهر من اسمه. وجوب امتثال الأمر والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك، فيكون دفع المفسدة أولى. استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. جواز استفهام الشيخ من تلميذه على ما يحصل له فائدة علمية أو غير ذلك. جواز مراجعة التلميذ لشيخه للتأكد أو إزالة أمر يشتبه. لا ينبغي الإلحاح في المراجعة، ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به، كزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في بعض الروايات بقوله رغم أنف أبي ذر. مرتكب الكبيرة ليس بكافر. السنة وحي من الله كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها وحي غير متلو. جواز استعمال لو عند تمني الخير. زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أسفل منكم أي أدنى منكم في أمور الدنيا. أجدر أي أحق. تزدر تستصغر وتحتقر. من فوائد الحديث استحباب نظر المسلم لمن هو أدنى منه في أمور الدنيا، والنظر لمن هو أعلى منه في أمور الدين. النظر إلى من هو أكثر منه مالا يؤدي إلى الضجر والقلق وعدم شكر نعم الله عليه. النظر إلى من هو أعلى منه دينا يحفز على المزيد من الطاعة والإقبال على الله تعالى بالعبادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. تعس أي هلك. القطيفة ثوب له خمل. الخميصة أي الكساء المربع. من فوائد الحديث التحذير من العبودية لغير الله، وخاصة لهذه الأشياء الفانية كالمال والكساء. العبودية لله تورث الرضا والقناعة، على خلاف العبودية لغير الله فإنها تولد الشح والبخل والهلع والأثرة. المذموم من الجمع والملك ما زاد على الحاجة وشغل عن الله تعالى ولم يستعمل في أمر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. أهل الصفة هم زهاد من الصحابة، فقراء غرباء، كانوا يأوون إلى صفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضع مظلل كانت تأوي إليه المساكين. رداء أي ما يستر أعالي البدن فقط، والإزار ما يستر أسافل البدن فقط. من فوائد الحديث جواز لبس الثوب الواحد. حرص المؤمن على ستر عورته. جواز مبيت الرجال في المسجد. زهد أهل الصفة وانقطاعهم للعلم والجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. من فوائد الحديث: هوان الدنيا على الله، تحريض المؤمن على الإعراض عن محبة الدنيا وعدم الانغماس في متاعها وتشوقه إلى الدار الآخرة. الكافر تذهب طيباته في حياته الدنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. من فوائد الحديث: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر دليل على محبته له وتنبيهه إلى أهمية ما يقوله له. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته. الحض على الزهد في الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه، ومن أراد ذلك كان كعابر السبيل، فإنه لا يتزود إلا لقوته، ويتخفف من الأحمال والأثقال التي تعيق سيره وتقطع سفره إلى مقصده. المؤمن في الدنيا غريب، لأن الجنة هي موطنه الأول، أخرجه منه عدوه وسباه، فهو يتزود بما يبلغه المحل الأعلى. المبادرة إلى عمل كل شيء في وقته. الحث على اغتنام الفرص للمزيد من الطاعة وعدم التباطؤ فيها. الصحة والحياة فرصة للمؤمن، يجب أن يستفيد منها بأعمال الخير، فلا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. من فوائد الحديث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يقربهم إلى الله وينفعهم في الناس لتستقيم حياتهم معهم، وهو من باب جمع خيري الدنيا والآخرة. من تقلل في الدنيا وتطلع إلى ما عند الله واشتاق إلى لقائه أحبه الله، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس مدعاة لمحبة الناس، ولذلك كان الرسل جميعا لا يسألون الناس أجرا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل أي رديء التمر. ما أصاب الناس، أي ما حازوه وحصلوا عليه من الدنيا، أي من المال والجاه وغير ذلك. يظل اليوم يلتوي، أي يظل اليوم يتعطف على بطنه الشريف من الجوع. من فوائد الحديث: ينبغي على الأصحاب والتلاميذ معرفة حال كبيرهم وعالمهم، فيتألمون لحاله ويفرحون لسروره، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إيثارا للآخرة على الدنيا وتربية لأصحابه.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: نبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا وأرشدنا فقال: إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعض على بعض ولا يفخر بعض على بعض. فالتواضع خلق حميد يقذفه الله في قلب من شاء عباده، يكون متواضع لربه بخوف منه ورجائه والتوكل عليه وتفض أمر إليه، متواضعا مع ربه يقبل أوامر الله ونواهي فيجتنبها، ويتخلق بأخلاق الإسلام ويتأدب بآداب الإسلام. تواضع يجعله يحترم الآخرين ويعرف لهم مكانتهم وقدرهم، لا يتكبر عليهم ولا يتجبر عليهم ولا يحتقرهم ولا يذلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التواضع يرفعك الله به درجة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فمن تواضع لله رفعه الله وأعلى مقامه، ومن تكبر على ربه أهانه الله وأذله، فلبئس مثوى المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قابل رجل يمشي في حلته ينظر إلى عطفيه معجب بنفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه معجب بنفسه. إعجاب النفس يدل على الغرور والانخداع وعدم الالتفات إلى الله. والله يقول بحق أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا المؤمنون. أما المتكبرون الجبارون الذين ينظر الناس نظر الاحتقار والإزدراء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل رسول الله: الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق. فالمتكبر على السنة والمتكبر على أوامر الله والذي لا يقبلها تكبرا وإعجابا، أو الذي يظلم الناس ويغمطهم حقهم ولا يعطيهم حقوقهم ويحتقرهم ويرى أنه أرفع منزلة منهم، إما لكونه ذا حسب فيرى من لا حسب له لا خير فيه ولا قيمة له، يقول: هذا ليس من العرب، هذا من الموالي، هذا من كذا، يزدريه ويحتقره ولا يدري لعله خير منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فإياك أن تلمز أخاك بضعف نسبه أو عدم شرف نسبه، هو أخوك المسلم يصلي ويصوم معك ويحج ويزكي. أخوك المسلم اكتم هذه الأمور في نفسك، فإن إظهارها أمام الآخرين يسبب الحزاز في النفوس والبعد بعضنا عن بعض. وكذلك يحمل على الكبر أنه ذو مال فيرى الفقير لا قدر له ولا قيمة له ولا يسلم عليه، يحتقر ويذله. وقد يحمله على الكبر منصبه وولايته، فهو ذو منصب ينظر الآخرين بأنهم أقل شأنا منه وأقل قدرا منه، ولهذا فضل عليه بهذا المنصب. وقد تغره صحته وسلامة بدنه فيرى المرضى والمعاقين يحتقرهم ويزدريهم، ولا يدري المسكين أن الله قادر أن يحوله من صحته وسلامته إلى هذه الحال السيئة. المهم يا إخواني أن الكبر خلق ذميم، وأن التواضع من الأخلاق الحميدة، والله يقول في حق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعامل إخواننا بالصدق والأمانة والعدل والرحمة والشفقة، لا نتكبر عليهم ولا نترفع عليهم، لا بأنسابنا ولا بأموالنا ولا بعلمنا. بعض الناس إذا كان عنده علم يرى من لا علم عنده لا قدر له ولا قيمة، لأنه أقل علم منه. هذا ينبغي أن نتركه عن نفسنا. لا ليست دنيانا، ليس مالنا ولا نسبنا ولا علمنا ولا جاهنا ولا منصبنا ولا مكان اجتماعية ليس سببا في التكبر على عباد الله والترفع عليهم، هذا إنما يسلكه ضعفاء الإيمان والبصائر.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية
1: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
7: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. المصابيح. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: مشكات المصابيح.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الدارقطني. وعن عبد الله بن أم مكتوم قال: قال يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيها لا، ولم يرخص له. رواه أبو داود والنسائي.

والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه. وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. وفي رواية سالم عن أبيه قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حتى مات. رواه أحمد.
1: هذه أحاديث في مسائل متعددة من صلاة الجماعة، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت فتياني أن يحرقوها عليهم بالنار. وهذا دليل على أن صلاة الجماعة لا بد أن تكون في المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها حتى لو صلى جماعة. وما يفعله بعض الجهال من المسافرين الذين ينزلون حول المساجد ثم يصلون جماعة في رحالهم ويقولون نحن مسافرون، فهذا غلط، خطأ وجهل. يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولا عذر للمسافر. تجدهم نازلين في الفنادق حولهم المساجد ولا يصلون في المساجد، يصلون في حجرهم بحجة أنهم مسافرون وأنهم جماعة. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن المقصود الجماعة لا المساجد، وأنه لو صلى جماعة في بيت إلى جنب المسجد فقد أدوا الواجب، لكن هذا قول ضعيف. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو قلنا بأنه لا بأس به، أي أن يصلوا جماعة في بيوتهم، لتعطلت المساجد. كل إنسان يصلي هو وابنه، بل هو وامرأته، ويقول المقصود الجماعة وقد حصلت. فهذا قول ضعيف مرجوح، فلا يجوز أن يصلى إلا في المساجد إلا العذر. ومنها مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه إذا أذن المؤذن فلا تخرج من المسجد، صلي مع الجماعة حتى لو كان المسجد يتأخر إمامه تبقى، لا يحل أن تخرج. قال أبو هريرة: في رجل خرج بعد أن أذن، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني محمدا رسول الله. لكن من كان له عذر فلا بأس، مثل أن يحتاج إلى نقض الوضوء، أو يكون إماما، أو يكون مؤذنا، أو يذهب إلى مسجد آخر فيه درس يريد أن يحضره، أو ما أشبه ذلك من الأغراض الصحيحة فلا حرج. أما من خرج من المسجد من أجل أن يصلي في بيته فهذا لا شك أنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أتى منكرا. ومن الأحاديث التي مرت علينا أنه يجب على الإنسان إذا حضر الصلاة أن يكون مؤديا للصلاة كما يؤدي الإمام. والله موفق.
0: وعن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وفي المتفق عليه قال: أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه. إلا أن عند مسلم من تمام الصلاة.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف، يعني صفوف الجماعة. وحكم التسوية. واعلم أنه إذا كان إمام ومأموم فقط فإن الأفضل أن يكون المأموم عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلة فقام إلى جنبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه وقف على يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه فجعله عن يمينه، أداره من ورائه وجعله عن يمينه. وهذا دليل على أن الأفضل إذا كانوا اثنين أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل. وإن كان عن يساره صحت الصلاة لكنه خلاف الأفضل. إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فكان في أول الإسلام يعني أول ما شرعت الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما، يكون واحد عن يساره واحد عن يمينه، ثم نسخ هذا وصار الاثنان يكونان خلف الواحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأنس ويتيم معه، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى أنس واليتيم من ورائه. وفي هذا الدليل على أن الإمام المشروع أن يتوسط، يكون بالوسط لا يمين إلى اليمين ولا إلى اليسار. وفيه دليل على أنه إذا كان الصف فيه يمين ويسار فاضي يعني لم يكن للصف، فالسنة أن يكون سواء اليمين واليسار، إذا تساووا من كل وجه فاليمين أفضل، وأما إذا كان اليسار أقرب إلى الإمام فهو أفضل، خلافا لما يفهمه بعض الناس الآن، تجده يكون على اليمين وربما يكمل الأيمن والأيسر ما فيه إلا نفران أو ثلاثة، هذا غلط على السنة. ولو كان هذا هو المشروع لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن، كما قال في الصف أكمل الأول فالأول، لكن إذا تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل، وإذا زاد اليمين زيادة بينه فاليسار أفضل. والدليل أنه لما كان الثلاثة يصفون صفا واحدا لم يجعلهم الشارع كلهم على اليمين، بل واحد على اليمين وواحد على اليسار. كذلك أيضا بعض الناس الآن تجده إذا كان المكان ضيقا وأرادوا أن يكونوا على مع الإمام في صفه صاروا كلهم على اليمين، هذا غلط، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار، فمثلا اثنان على اليمين واثنان على اليسار والإمام وسطا، صاروا خمسة مع الإمام. إذا صاروا خمسة مع الإمام هل نقول ثلاثة من اليسار واثنين من اليمين أو نقول ثلاثة من اليمين واثنين من اليسار؟ الثاني، ثلاثة من اليمين واثنان على اليسار، فإذا جاء السادس أين يكون؟ يكون على اليسار. هذه مسألة يعني يجتهد بها الناس بعض الناس ولكن لا يصيب السنة فيها. إذن السنة إذا كان رجلا أن يكون المأموم عن يمين الإمام وإن صلى عن يساره فالصلاة صحيحة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يكون المأموم الواحد عن يسار الإمام، ولكنه فعل فعلا، والفعل قال العلماء الفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الأفضلية. إذا كانوا ثلاثة فأكثر فأين يكون الإمام؟ إذا يكون أمامه والباقون خلفه، فإن اضطروا إلى أن يصفوا مع الإمام قلنا صفوا عن اليمين وعن الشمال، لا عن اليمين فقط. طيب، الصفوف يجب فيها أمور، منها التسوية، أن يكون سواء لا يتقدم أحد عن أحد. ولكن بماذا تكون التسوية؟ هل هي بأطراف القدم أو بالعقب والكعب؟ الجواب الثاني، التسوية بالعقب والكعب، العقب العرقوب والكعب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عند التسوية يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه حتى يتأكد من التسوية، وليس كما يظن بعض الناس أن التسوية بأطراف الأصابع. لماذا؟ لأن بعض الناس قد تكون قدمه طويلة والآخر قصيرة، فإذا قلنا التسوية برؤوس الأصابع لزم أن يتقدم الذي رجله قصيرة عن الذي رجله طويلة، لكن المعول على الكعب والعقب، لأن الكعب هو الذي ركب عليه الجسم، الكعب هو أسفل الساق والساق هو الذي يحمل الجسم. هذا هو العبرة. ولا يحل لأحد أن يتقدم على أخيه. اسمع الكلام، لا يحل، المسألة ما هي سنة، واجب أن يتساوى الناس في الصفوف وجوبا. الدليل حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح للسهام يكون متساوية ولا بد. حتى روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي من الصف من طرفه إلى طرفه يمسح صدور الصحابة ومناكبهم ويقول استووا، إلى هذا الحد. لما كثر المسلمون صار الخلفاء الراشدون يوكلون رجالا يقيمون الصفوف، فتقام الصلاة ويقف الناس ويذهب الرجال يسوون الصفوف بأيديهم، فإذا تساوت أتوا إلى الخليفة وهو الإمام وقالوا إن الصفوف استوت، فإذا قالوا هذا كبر. إلى هذا الحد العناية. الآن الناس يضيقون ذرعا إذا وقف الإمام أو إذا أحد من الناس وهو المؤذن يسوي الصفوف، يقول ليش هذا؟ اقطعونا، صيفوا علينا، ما عليك، اقطعوك لأجل أن تتم صلاتك، لأن تسوية الصف من تمام الصلاة. حتى لو يبقى الإنسان ربع ساعة يسوي الصفوف فلا حرج، أو أكثر. وفي حديث النعمان دليل على أن الإمام إذا تقدم لمكانه يلتفت للمأمومين، يستقبلهم استقبال تام، ما هو مجرد التفات، يستقبلهم استقبالا تاما، ويجعل القبلة خلف ظهره حتى يمر بطرفه على الصف كله وينظر، وإذا رأى أحد تقدم يأمره أن يتأخر، أو رأى أحد تأخر يأمره أن يتقدم. لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه عقلوا عنه وفهموا وعرفوا أن التسوية لا بد منها، خرج يوما فلما كاد يكبر رأى رجلا قد بدا صدره قدم على الناس، فالتفت إليهم وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد ولا ثواب؟ وعيد، والوعيد يدل على أن المخالفة من كبائر الذنوب، لأن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله لا يخالفن الله بين وجوهكم، فقيل معناه أنه يرد الوجه إلى الوراء، يعني يكون واحد منا واحد وجهه صدره واحد وجهه إلى ظهره، وهذه مخالفة حسية أو معنوية؟ حسية، والله على كل شيء قدير. الإنسان لو يجيب فكك في رقبته أجل لا يلتفت، الله قادر على أن يدير الرأس من الصدر إلى الظهر عقوبة، ولا يمتنع هذا. يبقى هؤلاء الذين لم يسووا الصف ما ينظرون إلا أن يكون كل واحد منهم وجهه خلف الوجه الآخر، وجه واحد منهم وجهه وراء واحد منهم وجهه قدام. ولا تستغرب، لأن الله إذا أراد شيئا إيش قال له كن فيكون. فكما قلب اليهود الذين اعتدوا في السبت قال كونوا قردة خاسئين، فكانوا وهم أمة كانوا بلحظة واحدة قردة والعياذ بالله. الله قادر. وقال بعض أهل العلم معنى لا يخالف أن الله بين وجوهكم أن المراد بالوجه الاتجاه، يعني أن الله يخالف بين القلوب، فلا تجتمع الآراء بل تختلف. وما ظنك إذا اختلفت الأمة في آرائها؟

0: قال بعضهم نعم تبطل صلاته، لأنهم ارتكبوا محرما في نفس الصلاة، والمحرم في نفس الصلاة يبطلها، لكن أكثر العلماء يقولون إنها لا تبطل، لأن هذا لا شيء لا يعود للصلاة نفسها، إنما يعود لواجب لها لا لواجب فيها، وهذا هو الأقرب، لكنهم على خطر. وأما ما اشتهر بين أعوام أن الله لا ينظر إلى صف أعوج فهذا لا صحة له، لكن يغني عنه حديث النعمان بن بشير: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، دليل على أن الإمام يقول أقيموا الصفوف، وأما ما يفعله بعض الأئمة يقولون استقيموا فهذا غلط، لأن يعني الاستقامة هي الاستقامة على الدين، ما هي إقامة الصف. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فلا صحة لكلمة استقيم، استقيموا يعني على الدين، ما له علاقة، مر بالشيء الخاص وهو إقامة الصفوف، أقيموا صفوفهم. يعني بعض الناس إذا تعدلوا يغضب، وهؤلاء يغضبون لجهلهم بالواقع، هذه من جهة، من جهة أخرى لتفريط بعض الأئمة هداهم الله يفرطون، تجدوا يقول استووا بس كليش كما يقولون، لو كان الصف من أعدل ما يكون يقول استووا، ولو كان من أعوج ما يقول ما يكون لا يحاول أن يقيمه. هذا هو السبب، لو أن الأئمة اعتنوا بهذا وصاروا يعدلون بألسنتهم وأيديهم عرف الناس أن المسألة ما هي هينة، وأن تسوية الصف لها قيمة. ورحمة الله على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله بن سعدي كان إذا تقدم التفت للصف من يمين ويسار ويقول: تقدموا وسط الصف، تقدموا أيمن الصف، تأخروا، تقدم يا فلان، تأخر. وما رأيت أحدا من صغري يفعل فعله رحمه الله، ولكن فعله هو الصواب، إن المسألة تكون جدية. يقول لبعض الناس إن واحد يصلي مع رجال اثنينهم، لما أقام الصلاة التفت الإمام قال استووا اعتدل، قال له اللي جنبه ما علي منك أحد، ليش قال هالكلام وهم ما في الصف؟ أنا عادي، بس عادي ما له معنى إطلاقا. لو أن الأئمة اعتنوا بهذا فهم الناس، لكن أبدا صارت مسألة استووا بس، وهذا غلط. بالنسبة للإمام والمأموم كيف إذا صار اثنين كيف يسوون الصف؟ هل يتقدم الإمام أو يصل مع المأموم سواء؟ يظن بعض الناس أن الإمام يتقدم قليلا، وهذا غلط، لأن المأموم إذا كان مع الإمام صاروا صفا، والصف تجب هي التسوية. وعلى هذا فإذا كان إمام ومأموم فإن الإمام والمأموم يكونان سواء، لا يتقدم الإمام على المأموم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير.
1: مشكات المصابيح،
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
0: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. مشكات المصابيح.
1: المصاب.
2: شرح وتعليق لفضيلة

0: فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: مشكاة المصابيح.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أحسن الله إليكم. هذا السائل عين ها، تقدم والدي لخطبة فتاة لتزويجي بها، وقد وافق أهلها بشرط أن يتزوج أخوها من أختي، واتفقوا على دفع مهر محدد، ومضت عدة سنين قبل الزواج إلى أن حدد موعد الزواج بالنسبة لأخي مخطوبتي، فحضر إلى والدي ودفع له المهر، ثم جهز الوالد أختي وزفها إليه. وبعده بمدة سنة تقدمت أنا طالبا الزواج من أخته، ودفعت مثل المهر الذي دفعه وبعض الهدايا للفتاة، وفعلا تم الزواج، وجميعا نعيش حياة سعيدة، والزوجتان راضيتان وسعيدتان، وقد أنجبتا كل منهما. فما الحكم في مثل هذا الزواج؟ وماذا علينا أن نفعل؟ فإن كان هذا يعد شغارا محرما، فهناك الكثير من حالات الزواج تتم بمثل هذه الطريقة عندنا، فما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء؟
5: نصيحتي إلى هؤلاء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يقصروهن، أن يقصروا مهورهن عن مهر المثل، إلا إذا رضيت الفتاة بأدنى مهر فإن المهر لها، فإذا رضيت بأقل القليل صح ذلك. وأما موضوع اشتراط تزويج الفتاة الأخرى لأخي المخطوبة أو أبيها أو قريبها وقبوله، فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يتجنب. واختلف العلماء في ذلك، هل يعد شغارا ولو كان المهر مبذولا ولو كانت الزوجتان راضيتين، أو أنه لا يكون شغارا إلا إذا عرى عن المهر. وأرى أنه وقد تم الزواج أن الزواج يستمر، وما دامت الفتاتان راضيتين بما دفع فالزواج يستمر بما حصل ولا يبطل سبب اشتراط التزويج الثاني. وبالله التوفيق.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: ونقول مرة أخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البدع كان رسول الله يحذر منها، وليس هناك بدع، ونحن عند البدع، آلاف البدع تنتشر وعلى رأسها تعطيل أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها عبادة القبور، وعلى رأسها خرافات لا أول ولا آخر. يستكثر على من يحارب البدعة الأخذ والرد فيها، بينما تجد كان جل خطب رسول الله أو كلها يفتتحها بقوله أما بعد، فإن خير حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والله ما في مبتدعين، لكن لماذا رسول الله يكرر ويؤكد وفي كل خطبة يقول هذا الكلام؟ والله لأن البدع شر الأمور. لماذا؟ لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله، حتى لو كان صلاة ما دامت مبتدعة لا يقبله الله. ومن هنا قال العلماء قائمة في صلاة الرغائب، قالها ابن الصلاح، وقالها النووي، وقالها غيره، ابن عبد السلام وغيرهم، ابن تيمية وغيرهم، وابن أبي شامة، قالوا إن هذه أخبث البدع، وهي صلاة وقراءة القرآن. ليه؟ لأن رسول الله ما شرع هذه الصلاة، ونحن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان كائنا مكان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها تكون بدعة، وتكون ضلالة، وتكون شرا، ولو كانت صلاة وتلي فيها القرآن. إيه؟ لأنها استدراك على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه البدع، هذه القبور، هذه الشركيات التي كانت الشغل الشاغل للأنبياء جميعا على مدار التاريخ.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلق

مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

0: أنكم يوم القيامة تبعثون.
1: بين الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المؤمنين المؤمنون المفلحون الذين هم في الصلاة خاشعون والصفات المتتالية التي هي الصفات الجميلة الأنيقة العجيبة الحسنة، بعد أن بين وثم ذكر مآلهم وماذا يعطون بهذه الصفات الجليلة الجميلة، يريثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بيانا لكمال قدرته وتمام علمه وتمام حجته على خلقه سبحانه وتعالى في خلق بني آدم، في خلق بني آدم من لدن آدم إلى آخره إلى أن صار بشرا سويا. فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، أي بعد خلق يعني ما خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي من خلاصة الطين وهو آدم عليه السلام، لأنه أول ما خلق هو خلق من الطين من سلالة الطين، أي من خلاصته الطين من طين. ثم جعلناه نطفة أي نسله، ثم جعلناه نطفة نطفة مني في قرار مكين، أي في مكان مكين مكين، ذلك المكان وهو الرحم، رحم المرأة يعني مكين يحفظ ما استودع من ذلك، لذلك سمي قرارا مكين يعني يقر فيه الشيء، ولذلك سماه قرارا مكين. ثم خلقنا النطفة بعد 40 يوما، ثم خلقنا النطفة علقة، علقة أي دما غليظا يعني تجمع بعد أن كان منيا سائلا صار دما غليظا. ثم خلقنا فخلقنا وعلقة فخلقنا العلقة، ثم بعد ذلك بعد أيام بعد 40 قال مضغة أي بقدر ما يمضغ من اللحم، يعني ما يتجاوز ذلك قدره، ما يتجاوز قدر ما يملغ ما يملأ الفم، لا يزيد على ذلك قدر ما يمضغ من اللحم مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، ثم بعد ذلك حوله إلى العظام، عظام فكسونا العظام لحما، ثم بعد ذلك ألبسه لحما حتى لا يكون يعني مشينا لا يظهر حسنه وجماله، فألبسه اللحم فصار يعني معجبا حسنا. فقال ثم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بعد أن ألبسناه اللحم صار بشرا سويا مستوي الخلق قائما ماشيا على قدميه يأكل بيديه، وشرفناه على جميع الحيوانات. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتن بخلق عباده البشر، لأن ابن آدم عليه السلام وذريته كيف بدأ خلقهم من الطين ثم تحول بعد ذلك إلى نطفة الآباء في رحيم الأمهات، ثم بعد ذلك تطور طورا فطورا فطورا حتى صار بشرا سويا. قال خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، نزه ورفع قدره ورفع مقامه ورفع يعني علوه، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي يعني يخلق مثل هذا الخلق ومثل هذا التقدير ومثل هذا يعني طورا فطورا، هذا هو أحسن من خلق، أحسن لا أحسن أو لا يساويه أحد من خلقه. فإذن ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له لا إله سواه. قال ثم إنكم بعد ذلك أي بعد هذه الأطوار وبعد أن صرتم بشرا سويا لميتون عند انقضاء أجالكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أي لتجازوا بما عملتم من الخيرات والسيئات من الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة. نعم.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
2: قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: يقول: كنت في وقت مضى لا أصلي إطلاقا، بل ربما مرت الأيام لا أغتسل من جنابه، أعيش ضياعا تاما عن كل ما يتعلق بالدين وتعاليمه، لا أعرف صياما ولا زكاة. مضى على هذه الحال أكثر من 10 سنوات لم أخرج فيها زكاة مالي، أما الآن فقد من الله علي بالتوبة وأصبحت محافظا على الصلوات وكثير من النوافل، أسأل الله أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والإسلام. سؤالي: ماذا أفعل فيما مر علي في حياتي، خصوصا في شأن أركان الإسلام، حيث لم أكن أصلي ولا أصوم ولا أؤدي الزكاة، فماذا أفعل الآن؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: لا شك أنك ينبغي أن تكثر من حمد الله جل وعلا والشكر له، وتكرر التوبة والاستعادة به جل وعلا من الانتكاس، فقد كنت على وضع لو مت عليه لمت على غير الملة، ولكن لطف الله لا حدود له. ما يتعلق بما مر عليك في حياتك التعسة السابقة من إعراض عن الصلاة والزكاة والصيام، فهذا أمر عظيم، لكن التوبة فيما بين العبد وبين ربه تمحو حقوق الله جل وعلا. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التوبة أنها تجب ما قبلها، يعني صلى الله عليه وسلم ما بين العبد وبين خالقه. فأكثر من النوافل، وكرر التوبة والاستغفار، وأكثر من قراءة الأذكار التي هي كسب عظيم بدون عنا، واحرص فيما يتعلق بالزكاة على بذل المعروف والإحسان على الملهوف وقضاء حاجة المحتاج في حدود الطاقة. وكلما بذلت بذلاً فأتبعه بالثناء على الله والحمد له الذي من عليك، فإن العبد إذا مات على غير صلاة لم ينظر له في عمل مهما كانت الحسنات. أما إذا كان محافظاً على الصلاة لا يشرك بالله شيئاً، إن بقية الأعمال إن كانت بينه وبين الله يمحوها الاستغفار والتوبة، وإن كانت بينه وبين العباد فلا بد من المقاضاة وإعطاء كل ذي حق حقه. واعتبروا أيها المستمعون إن في ذلك لعبرة، إنسان يعيش بين المسلمين وفي بلاد الإسلام ويرى المساجد يرفع منها الأذان والناس يتفاعدون على تلك الرياض، ثم هو في منأى، ثم هداه الله جل وعلا كما يقول. فاعتبروا، فمن كان على خير فلا يثق بما هو عليه، بل يكثر من التوبة، فإن أشرف الخلق وأعظمهم إيمانا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن كان على خير فليسأل ربه الثبات، ومن كان على غير ذلك فلا يأمن المنية، فإنها رصد في الطرق وفي كل مكان. فكم من ميت مات على فراشه وهو ينوي أن يقوم بعمل ما عند استيقاظه، وكم من مسافر لم يصل إلى هدفه، وكم من عازم على إبرام صفقة تجارية وافته المنية فلم يعمل شيئا. الموت ليست له علامات يرسلها للناس ليتوب من أذنب وليستكثر من قلل، وليستقضي حقوقه أو يقضي ما عليه. فاحذر أيها المسلم أن يوافيك الموت على غرة فتندم ولا تساعة مندم. فنسأل الله العافية، والله أعلم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسأت الظن في شخص فماذا يلزمني؟
6: ألا لا تظن بأخيك ظنا سيئا وأنت تجد على الخير محملا، ولا أن يكون خطأك مع أخيك في باب إحسان الظن خير لك من أن يكون خطأك مع أخيك في باب إساءة الظن، لأنك إن أحسنت الظن فيه وأنت مخطئ مأجور على إحسانك الظن، وإن أسأت الظن فيه وأنت مخطئ أثمت على إساءتك الظن في أخيك. ولهذا يحذر المرء من مثل هذا، وخاصة يعني الظنون هذه التي هي في الحقيقة من إلقاء الشيطان لإلقاء العداوة بين الإخوان. ولهذا في أدنى موقف يأتي الشيطان ويلقي في نفس المرء أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون، ثم تقع العداوة، وهذا مطلوب الشيطان، وهذا هو مطلوب الشيطان. فعلى كل حال يعني مثل هذا ينبغي أن المسلم يحذر منه، ومثل ما أنه يحب لنفسه أن يحسن به الظن في كلامه، في أقواله، في تصرفاته، في أفعاله، فليفعل ما يحبه لنفسه مع إخوانه. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
7: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: هل استماع القرآن أو الأذان من الشريط أو المذياع له حكم كاستماع القرآن أو الأذان الحقيقي من حيث الإنصات وإجابة المؤذن؟
3: إذا كان الأذان يعني للبلد الذي هو فيه فمعلوم أن هذا الأذان في بلده وله أن يتابعه، وأما إذا كان في بلد آخر ويعني في بلد الوقت يعني غير هذا الوقت فإنه يعني لا يجيبه، وإنما يجيب هذا الشيء الذي يعني أذن له في بلده، إذا سمعه من المذياع بأن يسمع أذان المسجد النبوي وهو في المدينة فإنه يتابعه. وقراءة القرآن يسمع القرآن، ولكن إذا كان منتبها له ومصغيا له ومنصتا. أما أن يكون القرآن يعني مفتوح التسجيل في القرآن أو الإذاعة في القرآن والإنسان يتكلم ويتشاغل، هذا ما يصلح ولا ينبغي، لأن هذا إغلاق المذياع أو إغلاق يعني المسجل يعني هو الأولى، يعني حتى لا يكون منصرفا ومتشاغلا عن القرآن.
2: يقول: اعتمرت وقصرت شعري تقصيرا خفيفا جدا على جميع الشعر، ثم شككت في التقصير فأعدته بعد مدة، ثم شككت التقصير فأعدته بعد مدة.
3: الله، هو الأصل يعني ما دام أن قصر شعره كاملا حصل له التحلل، التحلل حصل بهذا، وأما بعد ذلك يعني هو متحلل، لكن إذا كان أنه يعني ما كان مرتاح إليه لأنه ما قصر من جميعه وإنما حصل من بعضه وأراد أنه يعني يزيله بعد ذلك، لا بأس بهذا، لأن هذا من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن يعني هذاك حصل بالتحلل ما دام أنه قصر من شعره جميعه. فالمقصود هو التحلل يكون بالحلق أو التقصير، فإذا وجد التقصير حصل التحلل، إذا حصل حلق بعد ذلك فإنه خارج عن التحلل.
2: ما حكم الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟
3: الإنسان عليه إذا كان يعني ليس من أهل اللغة العربية أن يحرص على معرفة الأدعية الشرعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو بها ويتعلمها، وإذا كان يعني لا يستطيع ولم يتمكن فله أن يدعو بلغته، ولكن عليه أن يحفظ يعني ما هو مطلوب وما هو لازم، يعني مثل يعني مثل ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي يعني في السجود بين السجدتين، أو في سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. المسلم عليه أن يتعلم الأدعية في الصلاة وأن يكون على علم بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها، وإذا كان لا يتمكن من ذلك فعليه أن يعرف الأمور التي لا بد منها مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربنا ولك الحمد بعد الركوع، رب اغفر لي بين السجدتين، ويعني وغير ذلك، ويحرص كما قلت على معرفة الأدعية الأخرى التي هي زائدة على الشيء الذي لا بد منه ويدعو بها. ومعلوم أن الأدعية الشرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة وفيها السلامة، والإنسان إذا دعا بدعاء من قبل نفسه قد يدعو بدعاء يعني لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الميل أو الانحراف، أن يكون يعني يدعو بدعاء غير لائق، لكنه إذا عرف الأدعية الشرعية ودعا بها فإنه يحصل اتباع السنة والأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تحصل له السلامة من الأمور التي قد تحصل له إذا دعا بأدلية من عند نفسه.
2: ما ذكره النووي رحمه الله تعالى عند حديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك قال: وفي الحديث وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك.
3: يعني هو كما هو معلوم عند يعني عند أهل السنة كل شيء من الله، الخير والشر كله من الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالذي يأتي بالخير هو الله والذي يأتي بالشر هو الله، ولكن يعني من باب الأدب مع الله أن الشر لا ينسب إليه على سبيل الخصوص، مثل القول كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك يعني، ولكنه إذا دخل في تحت عموم والأعوذ برب الفلق من شر ما خلق وغير ذلك، هذا كل شيء من الله عز وجل. وهنا يعني كما هو معلوم ذكر أشياء متقابلة، يعني الرضا والسخط والمعافاة والعقوبة، فيستعاد من صفة بصفة من صفة وبفعل من فعل.
2: إذا صلت المرأة في بيتها صلاة الفجر وجلست في مصلاها إلى طلوع الشمس ثم صلت ركعتين، هل ينطبق عليها الحديث؟
3: يرجى لها، أقول يرجى لها أن تحصل الأجر الذي جاء في الحديث.
2: هل يجوز أن أستقبل المصلي وهو يصلي النافلة وأكون له سترة وأنا جالس أمامه؟
3: هل إيش؟
2: هل يجوز أن أستقبل المصلي ويصلي نافلة وأكون أنا سترة له وأنا جالس أمامه؟
3: يعني أولا كونك تأتي وهو يصلي فتوجد السترة له بهذا الفعل يعني ما ينبغي هذا، وأما يعني كونه يصلي في صف وأنت موجود أمامه جالسا في صف آخر، يعني ومعلوم أن يعني الذي بين الصفوف يعني لا يمر به، وأنه إذا مر به يمنعه، فيعني كما هو معلوم كل صف سترة للذي قبله إذا كانت أشياء متقاربة، لكن كونه يعني يصير ملقي وجهه يعني هذا قد ينشغل به أي المصلي.
2: هل تقرأ الآيات التي فيها دعاء السجود؟
3: أنا قلت أن كل إنسان يأتي يعني بدعاء في القرآن يعني مثل رب اشرح صدري ويسر لي أمري، ربنا أسر قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني وغير ذلك يجوز، لأن هذا ليست قراءة قرآن. الإنسان عندما يأتي به إنما يأتي بالدعاء لا يأتي بالقرآن.
2: يقول: ما معنى النسيان في قوله تعالى إنا نسيناكم؟
3: النسيان مضاف إلى الله عز وجل هو الترك، يعني وليس النسيان الذي هو معروف الذي هو الذهول، يعني فإن الله عز وجل لا يعني لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحصل له نسيان، ولكن النسيان المضاف إليه المقصود به الترك، نسوا الله فنسيهم يعني المقصود به أنه تركهم.
2: يقول: هل يشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟
3: لا يشترط، لكنه يستحب وينبغي أن يبادر الإنسان، ولكنه لا يشترط، فلو أن الإنسان

0: ويشتغل بطلب العلم في مجالس العلم، ولا يشغل نفسه بالذهاب مع هؤلاء الذين يخرجون يعني أيام يعني معدودة ثلاثا أو أربعا أو أربعين أو ما إلى ذلك، لا يخرج معهم. أقول لا يخرج مع هؤلاء الجماعة، وهؤلاء الجماعة عندهم تقصير وعندهم جهل، فالإنسان لا يشغل نفسه بالانشغال معهم والذهاب معهم.
1: ما سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟
0: لأنه والله أعلم أن الركوع مثل ما جاء عظم فيه الرب، وهذا سجود أكثره من الدعاء، فهذا موطن للتعظيم وهذا موطن للدعاء، وقراءة القرآن إنما جاءت في حال القيام، فلا يعني يشتغل في الصلاة بالقراءة إلا في حال القيام.
1: يقول بأنه معتمر وبرفقته رجل كبير في السن وامرأة، يخاف أن تضيع منه، ماذا يفعل في الرمل الطواف وما بين العلمين في السعي؟
0: إذا كان يمشي معها لا يرمل، لا يحصل منه رمل ولا يحصل منه إسراع.
1: هل يجوز لمن أراد أن يدعو؟ لأن
0: الرمل إنما هو مستحب، لو لم يفعله فإنه لا شيء عليه.
1: هل يجوز لمن أراد أن يدعو أن يسجد من دون صلاة حتى يكون قريبا من الله؟
0: والله ما أعلم شيء يدل على هذا، يعني السجدة الواحدة ما تكون إلا التلاوة والشكر. وأما الحديث اللي جاء كثرة السجود، ليس فيه أن الإنسان يعني جالس يسجد ثم يقوم ويسجد ثم هذه ليست، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما جاء لأكثر من الصلاة.
1: هل يجوز جمع الأذكار الواردة في الركوع والسجود؟
0: نعم يمكن، يمكن يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان رب العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أقول لا بأس بذلك. لكن بالنسبة لأدعية الاستفتاح لا يجمع بينها، لأنها كثيرة وطويلة، ولا سيما إذا كان الإمام فإنه يعني يكون فيه تطويل على المأمومين، فهذه من الأشياء التي فيها اختلاف التنوع بالنسبة للاستفتاح والأذان والتشهد يأتي ببعضها، وأما بالنسبة للسجود فيأتي بما ورد، يعني لو أكثر، لأن قال أكثر فيه من الدعاء، فيأتي بهذا الدعاء وبهذا الدعاء وبهذا الدعاء، يعني ما في بأس.
1: يقول هل يجوز في سجود التلاوة في سجود الشكر، هل يمكن أن يدخل في قوله أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، بالتالي يطيل الدعاء فيهما، أو أن هذا خاص بسجود الصلاة؟
0: يعني السجود لا شك أنه يعني يقال له سجود وأنه قريب من الله عز وجل، لكن الذي فيه الأكثر من الدعاء هو بسجود الصلاة، وأما هذا لا يكثر فيه من الدعاء.
1: هل يجوز تغميض العينين في حالة السجود؟
0: ما جاء شيء يدل على هذا، لا في حال السجود ولا في غيره.
1: أيهما أفضل، إطالة القيام أو كثرة السجود؟
0: الإنسان يكثر من الصلاة، يكثر من الصلاة، وإذا كان يصلي وحده يعني يطيل القيام ويطيل السجود، مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يعني في الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وكل فيه خير، وقراءة القرآن يعني فيها خير، والسجود وكثرة الدعاء فيه خير.
1: يقول ما حكم مرور الطفل بين يدي المصلي، يعني الصغير غير المميز أو المميز دون البلوغ؟
0: لا كله يعني شيء يمنع، يعني الطفل وغير الطفل، لكنه ليس يعني سواء، يعني حتى البهيمة إذا أرادت تمر يردها.
1: يقول هل ما جعل إحدى عاتقيه فحينئذ ما يصنعه المعتمر من الطباع، فهل يلزمه حينئذ تغطية الكتف الأيمن؟
0: لا ليس بلازم، لأن أحد العاتقين يكفي،
1: إذن ستر أحدهما ويصلي مطبعا لا حرج.
0: نعم.
1: يقول ما حكم اتخاذ،
0: لكنه أكمل، لكنه يعني في هذا ما دام أنه كله في حال الطباع، وأن الصلاة تخللت الطواف، يعني فكونه يصلي مطبعا لا يؤثر، لأن أحد العاتقين مستور.
1: يقول ما حكم اتخاذ ألواح بشكل معين في المساجد لغرض السترة؟
0: لا نعلم ذلك أصلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون السواري، يعني ما كان

0: يعني يحتاجون أو ما قالوا أنهم يحتاجون إلى أرواح تجمع في المسجد ثم الناس يتخذونها سترة.
1: يقول شخص لديه شركة أدوية ولديه وكالات في بلادنا، وعند عرض أصنافه للأطباء يوجد منهم من يطلب نسبة مقابل أن يصفها للناس المرضى، فما حكم إعطائه؟ شخص لديه شركة أدوية وعند عرض أصناف هذه الأدوية على الأطباء، هناك من الأطباء من يطلب نسبة،
0: هناك من؟
1: من الأطباء من يطلب نسبة
0: أيوة
1: مقابل أن يصف هذه الأدوية لبعض المرضى.
0: هذا غير جيد، لأن لو كان دلال أو واحد يعني واسطة بينهم وبين الأطباء هذا ما في إشكال، الدلال والسمسار سائر، وأما كون الإنسان يعني يعرض عليه أو يقول أنه يأخذ مقابل أنه يعني يحول يعني أولئك، يعني هذا يعني معنى ذلك أن الناس يتركون غيره يروحون يشترون منه، فكأنه دفع يعني لهذا الشخص من أجل أن يحولهم عليه وألا يذهبوا للناس.
1: يقول كثير من المسلمين يزورون جبل أحد، فلا هذه الزيارة مشروعة؟ وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام جبل أحد يحبنا ونحبه.
0: هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد أنه يحبنا ويحبه، لكن ما قال زوروه وما أرشد إلى زيارته، فيقف الناس عندما حد لهم ولا يتجاوزون ذلك، يحبونه وكما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يزار.
1: بعض
0: يزار الشهداء الذين حوله.
1: بعض المصلين الذين يلبسون البنطال يكف أسفله حتى يكون فوق الكعبين، فهل هذا الفعل جائز في الصلاة؟
0: أولا لبس البنطال يعني غير جيد إلا إذا كان واسعا، عند الإنسان عندما يحتاج إلى لبسه يجعله واسعا ما يجعله ضيقا يصف الأحجام التي في الداخل، وإذا كان الثوب أو القميص وكان هذا يعني إن كان هذا يفعله في الصلاة فقط وينزله في غير الصلاة فهذا لا يجوز، لأن هذا إسبال، ولكنه يعني ابتعد عن إسبال في الصلاة، فعليه أن يقطع هذا الزايد أو يستعمل شيئا ليس فيه زيادة حتى لا يحتاج إلى كفته في الصلاة. وأما يعني لو صلى وهو مكفوت فلا شك أنه يعني غير مسلم، لكن الإسبال يكون في غير الصلاة، والإنسان منهي عن الإسبال في الصلاة وغير الصلاة.
1: شخص اقترض من صاحب محل المجوهرات مبلغا من المال ورهن عنده قلادة من ذهب، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
0: الرهن ما في إشكال، سواء يعني يكون قلادة أو غير، لأنه ما في بيع، يعني معناه أن هذه القلادة مرهونة مثل ما لو رهنه يعني شيء آخر ليس من الذهب، يعني وإنما هذه يعني هذه سلعة يعني رهنه إياها، الرهن ما في بأس، لأن هذا مو بيع، يعني إذا وفاه يأخذ الرهن، وإن لم يوفه يبيع السلعة ويأخذ حقه منها ويرجع لها الباقي إن بقي شيء.
1: امرأة مريضة بجلطة في الدم تتعاطى أدوية لتسييل الدم، الأطباء نصحوها بألا تحمل، قد حملت الآن والجنين له شهر ونصف، يقولون لا بد من الإجهاض وإلا سيترتب على ذلك قطع رجليها.
0: لا أدري.
1: هل علة عدم الصلاة في معاطن الإبل كونها خلقت من الجن؟
0: هو جاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من الجن، يعني أن صفات فيها صفات الشياطين، يعني فيها صفات الشياطين، ومعلوم أن المنع بسبب نفارها وجفالها، وأنها إذا نفرت وحولها يصلي تهلكه، هذا هو السر أو الوجه، لا لنجاستها، وكونها يعني أيضا فيها صفات يعني الشدة والغلظة التي تكون في الشياطين هي موجودة فيها.
1: يقول أحسن الله إليك، هل من السنة إذا سلم أن يلتفت حتى يرى من خلفه خده، أم لا يكفي من بجانبه؟
0: لا، الذي جانبه والذي وراءه يعني يرى خده إذا كان عليه عمامة، أقول إذا التفت اللي وراه يرى خده، لكن إذا كان عليه عمامة يعني مثل هذا القطر اللي معنا الآن يعني ما يراه إلا اللي بجواره.
1: هل من مات فقد سلم من فتنة الدجال؟
0: هل إيش؟
1: من مات؟
0: لا شك إن من مات سلم فتنة الدجال، لأن الدجال إنما يكون في آخر الزمان، والذين يفتنون به آخر الزمان.
1: يقول أحسن الله إليكم، هل الاستعاذة والبسملة في غير الركعة الأولى غير واجبة، مع أن الأمر قد جاء بها عند القراءة القرآن؟
0: الاستعاذة يعني ليست بواجبة حتى في الأول، يعني الاستعاذة هنا مستحبة. وأما بالنسبة للركعات الأخرى، بالنسبة للركعات الأخرى فلا يستعيذ، وإنما يقرأ بدون استعاذة، وإن استعاذ لا بأس بذلك، لكن الاستعاذة مستحبة في الأول، وهي ليست بواجبة لا في الأول ولا في الآخر. وإن استعاذ مع البسملة لا بأس بذلك، يعني في ركعات الأخرى.
1: يقول إذا دخلت المسجد والناس جلوس في التشهد الأخير، هل أدخل معهم أو أنتظر الجماعة الثانية؟
0: الدخول معهم أولى، الدخول معهم أولى، لأن الإنسان يدرك الجماعة الأولى التي هي الأصل.
1: يقول قضية السلام من الصلاة مرتين أحدثت عندنا في بلدنا نيجيريا اختلافا شديدا في هذا الباب، خصوصا عند أهل السنة، حتى صار الأمر أنه لا يصلي من يرى بعدم التسليمتين وراء من يفعل ذلك، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
0: الاختلاف شر، ولكن الذين يعني يريدون التسليمة الواحدة يعني عليهم أن يبين لهم أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلها فيها إثبات تسليمتين، كلها فيها إثبات تسليمتين، فيبين لهم ويوضح. ويمكن أنهم إذا بين لهم أن هذا جاء عن هذا العدد الكبير من الصحابة هو التسليمتين، وهذا هو الأمر الواضح البين الذي لا خلاف فيه، مع أن التسليمة الواحدة فيها خلاف في ثبوتها، ولو ثبتت يمكن أن تكون التسليمة الثانية أنها ما ظهرت، وما دام أن هذا كله في احتمالات، الشيء الذي هو سالم من الاحتمالات هو التسليمتان قد جاءت عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من المتواتر، لأن رواية الحديث ومجيء عن 15 صحابي يعتبر من المتواتر.
1: يقول حديث الرجل الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يستدل به الصوفية على أورادهم، وقالوا إن هذا الرجل قالها ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
0: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فإذا ثبت بالسنة، وأما أورادهم ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة، وإنما هي من محدثات الأمور، لكن هذا الصحابي بكون الرسول أقره على ذلك صار سنة.
1: يقول من سبق بركعتين وقد سهى الإمام في الركعة الأولى، فهل المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟
0: من سبق
1: بركعتين وقد سهى الإمام في الركعتين الأوليين اللذين لم يدركهما هذا المأموم، فإذا سجد الإمام للسهو هل المأموم يسجد للسهو مع أنه ما أدرك هذا السهو سابقا؟
0: أولا الإمام إذا سجد للسهو هو يقوم للصلاة، يعني ما يسجد معه ثم يقوم، ما يسجد معه يعني نعم، إذا سهى قبل السلام، إذا سجد قبل السلام لا شك يتابع حتى يسلم، يتابعه حتى يسلم ولا يفارقه إلا بعد السلام. إذا كان المقصود أنه يعني يسجد معه، نعم يسجد معه ولا ما أدركه، لأن السجود هو قبل السلام وهو يتابعه إلى أن يسلم، ولا يترك السجود معه والناس يسجدون وهو جالس، وإنما يسجد معهم، وإذا فرغ من السلام قام يقضي ما فات.
1: إذا حضر الإمام عند المحراب ورآه الناس ولم يقم المؤذن الصلاة بعد، هل يشرع القيام أم لا يقومون حتى كذلك يسمع ويبدأ المؤذن بالإقامة؟
0: معلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا كان يعني الإمام المؤذن يعني غائب وليس بحاضر، وإلا كون الإمام يقف والمأموم والمؤذن ما أقام الصلاة يعني كيف يكون هذا؟ لكن قد يكون أنه يعني ساهي أو أنه يعني ذهب لحاجة أو كذا، فإذا جاء الإمام وقف فإنهم يقفون معه، يقفون معه، وقد يقيم الإمام الصلاة وقد يقيمها غيره.
1: جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين.
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد فقهية.
3: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
2: مسائل وقواعد فقهية.
4: أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها، مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك، فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك أثناء الخطبة؟ جزاكم الله خيرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي اللفظ الآخر: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل. قال عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطيب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل. الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة، لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقل. أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس، حال كون جالس في المسجد لا بأس، عند الصلاة مشروع، عند الوضوء مشروع.
2: مسائل وقواعد فقهية.
3: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
2: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، يرد الشيخ رحمه الله على رواية أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحيى له وأسلم ثم مات، فيقول: ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال إن أمي مع أمك إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة. وهذا باطل لوجوه: الأول أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، وكقوله في الوليد سأرهقه صعودا، وكذلك في إن أبي وأباك في النار وإن أمي وأمك في النار. وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهى عن ذلك، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره، إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال إنه أحيي له؟ الثالث أنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع كان أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقول الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشيء؟ فقال وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا يعني أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت، وهذا يعني قولهم أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب، وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس. فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. الرابع أن الله تعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فأمر بالتعسي لإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما معمران، فأجاب إنهما ليسا من الأحياء ولا معمران. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. وقال أبو الفرج بن الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وليس هما في الأحياء، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأقول بهذا الجواب الواضح يبطل ما نسب إلى الشيخ في هذه المسألة مما يخالفها من أنه يرى أن الخضر حي الآن كما في الرسالة المنسوبة إليه والتي جعلها ابن قاسم سامحه الله ضمن المجموع، فإما أن يكون هذا الذي في هذه الرسالة ليس من كلام الشيخ فجعلها في المجموع خطأ، أو يكون قد تراجع عنها وتبين له أن الخضر ميت فكتب ما كتب مما نقلناه عنه. وعلى كل حال فالحق ما قامت عليه الأدلة، قد قامت الأدلة على موت الخضر كغيره من البشر، قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والقول باستمرار حياة الخضر يخالف هذه الآية ولم يقم عليه دليل صحيح، فالواجب الأخذ بما دل عليه الدليل الصحيح من موت الخضر كغيره من البشر حتى لا يتعلق بذلك المخرفون والهارفون بما لا يعرفون من أجل إفساد عقائد الناس وتركهم الأدلة الصحيحة إلى شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن صاحب الهوى يتعلق بما هو أوهى من نسج العنكبوت إذا وافق هواه، ويترك الأدلة الصحيحة إذا خالفت هواه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
11: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
10: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
13: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره. ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟
4: الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم للصلاة ومن سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تربية الأبناء الصغر والاتقاء الله فيهم وتوجيههم وغرز الفضائل في نفوس صغرهم ينشؤون على تعظيم الشرع ومحبته والعمل به. والأب إذا وفقه الله ربه تربية صالحة وأن الشمس خيرة حثهم على الصلاة ورغبهم فيها أمرهم بها ورغبهم فيها وحثهم عليها ورأوه شخصيا يهتم بها ويحرص عليها ويهتم بشأنها يرونه كل يوم داخل وخارج في كل وقت. الصلاة راح للمسجد جاء من المسجد. ثانيا يرون أخلاقه حسنة لا يرون كلمة بذيئة ولا قبيحة يرونه صادق الحديث يرونه بارا بأمه يرونه مكل زوجته يرونه محترم لجيرانه يرونه وفيا في وعوده ملتزم لأمانته. كلما شأنه من الأب تخلقوا بأخلاقه وتأدوا بآدابه. فمن أسباب الصلاح تربية الخير ثم كونوا أبي قدوة لهم بالخير ثم حرصوا أيضا عليهم بعد كبرهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحاطتهم بالنصيحة الدائمة والالتساق بهم وعدم النفور عنهم. ثم العدل بينهم في الوصية وفي العطاء وفي الوصية حتى يكونوا جميعا واحدة ويحرص تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم ويحرص دائما الاجتماع بهم في وجبات الغداء أو العشاء أو نحو ذلك حتى يشعرهم بأنهم بينه وإياهم شيء واحد ويشعروا منه بالمحبة والمودة والرحمة والشفقة ويشعرون كذلك. فإذا وفق الأب لهذه الأخلاق نشأ له نشأة صالحة وتربع الخير والهدى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد فطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. فالأب له أصل في التربية فإذا وفقه الله فربى الأولاد تربية صالحة قولية وفعلية وكان قدوة لهم بالخير حاثا لهم على الخير مرغبا لهم فيه آمر بالمعروف نهي عن المنكر. فأرجو من الله أن يوفق الأولاد الصلاح والهداية.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فقه الأدعية
5: فقه الأدعية والأذكار.
2: الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أيها الإخوة المستمعون موصولا في بيان فضل الأذكار النبوية والأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه، لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. وروى الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وعند الحاكم: عليك بالكوامل من الدعاء، وذكر الحديث. وخرجه أبو بكر الأثرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تتخذي بجوامع الكلم وفواتحه، وذكر هذا الدعاء. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، انتهى. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهكذا الشأن في أذكاره وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه، كان يعجبه من ذلك جوامع الذكر والدعاء ويدع ما بين ذلك. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة. فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من شيوخ الضلال وأئمة الباطل المتكلفين في الدين ما ليس منه. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه بالأسانيد الصحيحة. فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض، فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون، إن من يتأمل الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيها الجمال والكمال والوفاء بتحقيق المطالب العالية والمقاصد الرفيعة والخير الكامل في الدنيا والآخرة، مع السلامة فيها والأمان من الوقوع في الخطأ والزلل، فهي معصومة من ذلك، لأنها وحي الله وتنزيله. ولذا نجد أيها الإخوة المستمعون أئمة العلم الأمناء الناصحين يرغبون الناس في المحافظة على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويعتنون تمام العناية بربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك السلامة والعصمة والفوز بأكبر الغنيمة. ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتأمل أخي المستمع كلام هذا الإمام الناصح وغيره من أهل العلم أهل السنة والجماعة، كيف أنهم قد كرسوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تفقيه الناس بالسنة وربطهم بها ودعوتهم إلى تحقيقها وحسن القيام بها، إذ هي صراط الله المستقيم وحبله المتين. تأمل قوله رحمه الله: ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، تجد فيه تمام النصيحة للخلق وصدق القيام بالحق، بخلاف أئمة الضلال ودعاة الباطل، فإنهم يدعون الناس إلى أنفسهم ويربطونهم بأشخاصهم، فتراهم ينشئون للناس أورادا وأدعية من قبل أنفسهم، ويعظمون من شأنها ويعلون من قدرها رغبة في تكثير الأتباع واستقطاب المريدين، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. رواه الإمام أبو داود في سننه والآجري في الشريعة وسنده صحيح. فليكن المسلم على تمام الحذر من أمثال هؤلاء، والتوفيق بيد الله وحده، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: شذرات من محاضرات،
5: شذرات من محاضرات،
4: شذرات
5: في مجالس عامرة بالعلم النافع
4: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
5: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
4: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
5: شذرات من محاضرات.
6: وجوب المسارعة إلى طلب المغفرة قبل فوات الأوان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذلك لأن الفرص لا تدوم والأعمال محدودة والإمكانيات إمكانيات العبد محدودة، فلا يؤخر الأعمال الصالحة وفعل الخيرات إلى أجل يؤمله، فإنه قد يموت قبل ذلك وقد يعجز أيضاً. حتى لو أدرك هذا الوقت الذي أمله فقد يعجز عن العمل أو يأخذه الكسل أو غير ذلك من المعوقات، فما دام الإنسان في زمن الإمكان فإنه يبادر بالأعمال الصالحة لئلا تفوته. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي طلب المغفرة من الله. إذا حصل منكم ذنوب فسارع بالتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكذلك يسارع إلى طلب الجنات بالأعمال الصالحة لئلا تفوته هذه الأعمال. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الفتن عظيمة، فالإنسان يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تدهمه هذه الفتن، ولأن الأعمال الصالحة بإذن الله وقاية من هذه الفتن وحماية من شرها. فعلى الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن يسابق إلى فعل الخيرات وترك المحرمات والتوبة إلى الله، المبادرة بالتوبة والاستغفار قبل فوات الأوان.
4: شذرات من محاضرات،
5: شذرات من محاضرات،
4: شذرات
5: في مجالس عامرة بالعلم النافع
4: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
5: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
4: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
5: شذرات من محاضرات.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول: ماذا يفعل؟
9: يقول السائل،
11: يسأل، يقول:
12: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
7: سؤال وجواب.
13: عدد من الأسئلة في حكم المصافحة بكلتي اليدين.
14: المصافحة بكلتا اليدين لا نعرف له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمصافحة التي دلت عليها النصوص وجاءت في هديه عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام هي المصافحة باليد اليمنى. يضع المسلم يده اليمنى في يد أخيه اليمنى،
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
0: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
14: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
7: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: تستمعون لخطبة بعنوان صفات المنافقين والحذر منهم لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
10: الحمد لله رب العالمين، أمر بالصدق والإخلاص ونهى عن الشرك والنفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فدعا إلى الله عز وجل وجاهد في الله حق جهاده، فآمن به أفراد قليلون في أول الأمر، ثم تزايدوا في مكة وكثر عددهم، ولكن كان المشركون في مكة يشددون عليهم الوطأة ويضايقونهم ويعذبونهم في الله، إلا من كان له قبيلة تحميه، فتزايد شرهم على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات، ليصدوا عن سبيل الله ويصدوا عن دين الله عز وجل. عند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأنه كان فيها ملك عادل لا يظلم أحد عنده، فهاجروا وبقوا في الحبشة مدة وهم في حرية في دينهم وفي راحة من أذى الكفار، ثم إنه بلغهم أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا إلى مكة، ولكن وجدوا الأمر أشد مما كان، وأن ما بلغهم خبر غير صحيح، فرجعوا إلى الحبشة مرة ثانية، الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم تزايد شر الكفار على المسلمين خشية أن يلحق بقيتهم بإخوانهم. عند ذلك أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. لما أسلم جماعة من الأنصار رضي الله عنهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة، على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه ويحموه، عند ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عند إخوانهم الأنصار، وبقي هو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويلقى من المشركين أشد الأذى. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحاق بأصحابه، فاشتد الأمر على قريش وتشاوروا وتوصلوا إلى أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يمكرون به، وتخيروا بين ثلاثة أمور: إما أن يحبسوه حتى يموت، وإما أن يشردوه من البلاد، وإما أن يقتلوه. استقر رأيهم على الرأي الأخير أن يقتلوه، ترصدوا له لقتله ووقفوا عند بابه معهم السيوف والسلاح تحرون خروجه. الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك فخرج من بينهم وهم لا يشعرون، وذهب هو وصاحبه أبو بكر إلى غار ثور، اختبأوا فيه حتى انقطع الطلب وأيس المشركون من العثور عليه، فخرج هو وصاحبه واستأجر أبو بكر رضي الله عنه راحلتين فركبوهما إلى المدينة ووصلوا بسلامة الله عز وجل. ثم أذن الله لرسوله بالجهاد في سبيل الله. لما قدم المدينة واستوطن الإسلام ووجد من يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن الله له بالجهاد. عند ذلك لم يجد الكفار بدًا من أن يظهروا الإسلام وهم باقون على الكفر في قلوبهم لأجل سلامتهم على دمائهم وأموالهم. فعند ذلك وجدت طائفة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فانقسم الناس حينئذ إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول الكفار المناوئون الخلص، المعروف أنهم كفار. اسم الثاني المؤمنون الخلص الذين آمنوا بالله ظاهراً وباطناً. اسم الثالث الذين آمنوا في الظاهر وهم كفار في الباطن ويمارسون الشر مع المسلمين ويدسون الدسائس بين المسلمين ويعيشون معهم، وهؤلاء هم المنافقون. ولا سيما بعد غزوة بدر لما نصر الله المسلمين وخذل الكفار وقتل صناديد الكفر في بدر، حينئذ لم يجدوا بدًا من النفاق حتى يسلموا، فأسلموا ظاهرًا ولكنهم يمارسون شرهم في الباطن بين المسلمين، يخذلون ويرجفون ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ولذلك أنزل الله في صدر سورة البقرة آيات في المؤمنين الخلص وآيات في الكفار الخلص وآيات في المنافقين في أول السورة، أربع آيات في المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأنزل في الكفار الخلص آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وأنزل في الفريق الثالث المنافقين بضع عشرة آية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك لشرهم، شر المنافقين، فهم أشد شراً من الكفار الخلص، لأن المسلمين يعرفون الكفار ويأخذون حذرهم منهم، وأما المنافقون فهم يظهرون الإسلام ويختفون بين المسلمين ويمارسون شرهم بين المسلمين، فهم أشد خطراً. ولهم مظاهر في أجسامهم، ولهم فصاحة في ألسنتهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هؤلاء هم المنافقون، وأنزل الله فيهم آيات كثيرة، وأنزل فيهم سورة كاملة هي سورة إذا جاءك المنافقون إلى آخرها. وذلك لشدة شرهم وخطرهم على المسلمين. ولهم علامات يعرفون بها، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين الظاهرة التي يعرفون بها، فهم لا يصدقون مع الله جل وعلا ولا يصدقون مع الناس، فالواجب الحذر منهم غاية الحذر. وما أكثرهم اليوم بين المسلمين الذين يعيشون بيننا، وهم من أبنائنا ومعنا يعيشون بيننا، ولكنهم يروجون الشكوك والشبهات والشرور، ويرجفون بالمسلمين دائماً وأبداً، تسمون بالعلمانية، تسمون بالديمقراطية، تسمون بأسماء متسترون بها، ولا يقولون إنهم منافقون لأنهم يدعون الإسلام. فعلينا أن نحذر جميعاً من شرهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذا من صفاتهم القبيحة، وكذلك من صفاتهم الظاهرة أنهم يتأخرون عن صلاة الجماعة في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوا. قال الله جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من الكفار واليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يستهزئون بالله وبرسوله، ويستهزئون بالمسلمين، ويخادعون، ويظنون أنهم يخدعون الله جل وعلا، يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من صفاتهم التي تفضحهم لمن فطن لها. فلا تغتروا بهؤلاء، واحذروهم وحذروا منهم. ولذلك توعدهم الله بوعيد أشد من وعيد الكفار، فقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نصيرا، تحت عبدة الأصنام والمشركين، الدرك الأسفل، آخر درك من النار والعياذ بالله، لأن النار دركات بعضها تحت بعض، والمنافقون في أسفل النار والعياذ بالله، لأنهم أشد ضررا على المسلمين، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. فالله جل وعلا جعلهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. اتقوا الله عباد الله، واحذروا من النفاق ومن المنافقين، وتجنبوا صفات المنافقين. إذا حدث كذب فهم حرفتهم الكذب، ويفرحون بالكذب ويروجون الكذب بين المسلمين، وإذا وعد أخلف لا يفي بوعده، لأنه ليس معه إيمان. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم للمحكمة فإنه يفجر في اليمين ويحلف وهو كاذب، ويشهد شهادة الزور، غير ذلك من صفات المنافقين. فاحذروهم وحذروا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن المسلم لا يقع في النفاق الأكبر، لا يقع فيه إلا الكافر، لكن يقع في النفاق الأصغر. ولذلك اشتد خوف الصحابة رضي الله عنهم، اشتد حذرهم من النفاق الأصغر، وكانوا يسألون حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله رضي الله عنه، لأن الرسول كان يخبره بالمنافقين وصفاتهم، يسألون حذيفة بالله: هل عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بالله: هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يعني النفاق الأصغر، بأن يقوم الرجل ويتصدق لا يريد وجه الله وإنما يريد المدح، أو يصلي ويطيل الصلاة لا يريد الثواب وإنما يريد مدح الناس، أن ينظروا إليه وأن يمدحوه. فقل من يسلم من ذلك. قد الإنسان يقع في شيء من الكذب، قد يقع في شيء من إخلاف الوعد، فعلى المسلم أن يتجنب صفات المنافقين وإن لم يكن منافقاً خالصاً. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فلنحذر من صفات المنافقين، حمانا الله وإياكم من النفاق والمنافقين ومن الكفر والنفاق. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، وآمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والشرور، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمنا واحفظنا، اللهم احمنا واحفظنا بالإسلام، اللهم احمنا واحفظنا بالإسلام، وأدم علينا الأمن والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلص بلاد المسلمين، اللهم خلص بلاد المسلمين، اللهم خلص المسلمين من أذى الكفار وشر الكفار. اللهم خلص بلاد المسلمين عاجلاً غير آجل. اللهم أنزل بالكفار وأعدائك أعداء الدين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلاً غير آجل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان صفات المنافقين والحذر منهم، لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
10: الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلاً غير آجل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان صفات المنافقين والحذر منهم، لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: فإني قريب.
15: وإذا

0: فإني قريب.
1: ومن الأوقات الفاضلة التي يحسن بالمسلم أن يتحرى دعاء الله فيها وقت السحر، وقت السحر حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وثبت في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث العظيم يدل على شرف هذا الوقت عند الله وعظم شأنه عنده، وأنه سبحانه لكمال إحسانه وتمام لطفه ينزل في ذلك الوقت هو سبحانه بنفسه إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق به سبحانه، لا يشبه نزول المخلوقين، تعالى الله وتنزه عن ذلك، ولا يدرك أحد من المخلوقين كيفية نزوله سبحانه، إذ إن كيفية صفاته سبحانه مجهولة للخلق كما أن كيفية ذاته مجهولة لهم. وليس لأحد أيضا أن يخوض في شيء من صفاته لا النزول ولا غيره بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. والحديث دليل على فضل هذا الوقت المبارك، وأنه أفضل أوقات الدعاء والاستغفار والإقبال على الله بالسؤال، وأن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا وقوله: هل من داع، هل من سائل، هل من تائب. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الساعة على أقوال عديدة تقارب 40 قولا، إلا أن أقواها وأقربها للدليل قولان، أحدهما أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى حين فراغه من الصلاة. وحجة هذا القول حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد العصر إلى غروب الشمس. ومن أدلة هذا القول ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، يعني التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. قال الحافظ ابن حجر وقد سرد الأقوال في ذلك: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام. انتهى كلامه، وهو يشير إلى القولين السابقين. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد القول الثاني، وهو أنها بعد صلاة العصر، واحتج بحديث عبد الله بن سلام المتقدم وأحاديث أخرى وردت في الباب. ومن الأزمنة الفاضلة أيها الإخوة المستمعون شهر رمضان المبارك، ولا سيما العشر الأواخر منه، وخاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وقد ثبت في الترمذي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الأوقات الفاضلة أيضا والتي ينبغي للمسلم أن يتحرى فيها الدعاء يوم عرفة، فهو يوم فاضل تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات وتكفر فيه الخطيئات. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء ما بين الأذان والإقامة، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد عند النداء للصلاة، وذلك فيما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي للمسلم أن يتحرى فيه الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة، ففي الترمذي وغيره بسند جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. وأوصى صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة المذكور في هذا الحديث والذي قبله يحتمل قبل السلام ويحتمل أن يكون بعده. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا، يعني ابن تيمية رحمه الله، يرجح أن يكون ذلك قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، انتهى كلامه.
0: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: من قام بالإيمان والعمل الصالح فإن له الأجر عند ربه، سواء كان من المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من اليهود والنصارى والصابئين. فاليهود مثلا حين كانت شريعتهم قائمة، إذا اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح كان لهم أجرهم كاملا موفرا، وكذلك

0: عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه حقيقة لم يؤمن حتى برسوله. وعلى هذا فاليهود والنصارى والصابئين الموجودون اليوم لو قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون عملا صالحا فإننا نقول لهم هذا لا ينفعكم، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بموافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: هذا سائل يقول: عندنا شاب طيب محب للخير يتاجر في الملابس ويسأل عن حكم بيع ربطة العنق. الحمد لله كما جاء في السؤال يتاجر في إيش؟ ملابس كثيرة، وربطة العنق إيش؟ واحدة. فيتاجر في الطيب ويترك مثل هذا، لا يتاجر فيه، يتركه بس، أغناه الله الحمد لله، يترك التجارة فيها للشبهة القائمة.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحب الكلام من سنة خير الأنام.

0: أملا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
2: إخوتنا في الله، إن ذكر الله عز وجل يعتبر من أجل الطاعات وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات،
1: فهو غذاء النفوس، به تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وإن مما جاء مرغبا فيه في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكر أربع كلمات:
2: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: ولنتدبر يا عباد الله معاني هذه الكلمات الباهرات، فهي من أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. فإن سبحان الله تشتمل على معنى عظيم بينه فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بقوله:
3: هذه الكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله عز وجل وتبرئة له عز وجل عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات. فمعنى قولك سبحان الله أي أنزه الله. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي أنزهه عن ذلك، أنزهه عن ذلك، فهو منزه عن ذلك، مبرأ من ذلك تبارك وتعالى، فهي كلمة تنزيه. وأيضا تأمل قول الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله عما يصفه به أعداء الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى.
4: أحب الكلام من سنة خير الأنام.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا إله إلا الله.
1: الحمد لله افتتح الله عز وجل بها

0: أول سورة في كتابه، ألا وهي سورة الفاتحة أم القرآن. وكان لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ بيانا جليا لمعنى هذه الكلمة فقال:
1: الحمد معناه الثناء على الله باللسان مع المحبة والتعظيم، فإن الحمد لا يسمى حمدا حتى يكون ثناء فيه المحبة والتعظيم، وإلا فإن الثناء أخص من الحمد، ولذا عطف عليه في حديث صحيح مسلم، حديث المعروف: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. هذا من عطف الخاص على العام، فالحمد يشمل الثناء وزيادة، ثناء على الله مع الحب لله جل وعلا والتعظيم له سبحانه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال التي هي محض إحسان أو محض عدل وحكمة وعلى شرعه جل وعلا. كل هذه من أنواع المحامد التي يحمد الله جل وعلا عليها، الحمد لله رب العالمين. وإلا أيها الإخوان، فإن المحامد التي يستحقها الله جل وعلا لا تحيط بها الأقلام مهما أوتيت، لأن الحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العليا. وخذ مثلا أنك تحمد الله على صفة الكلام له سبحانه، أي تثني عليه بها ثناء مع المحبة والتعظيم له جل وعلا، هل تنفد كلمات الله؟ لا تنفد، فإذا الحمد لا ينفد.
2: أحب الكلام من سنة خير الأنام.
3: لقي محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد أبلغ أمتك مني السلام، وأعلمهم أن الجنة قيعان طيبة تربة عذبة الماء، يعني صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل كلمة تقولها تغرس لك فيها شجرة في الجنة.
2: لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قوام هذا الدين وأصل دعوة الأنبياء والمرسلين. بيّن معناها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قائلا:
5: لا إله إلا الله تعني أول ما تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، تعني أن يخلص المسلم عبادته لله عز وجل فلا يشرك في عبادة الله مع الله أحدا، لا معبود بحق إلا الله. ليس معناها كما قد يتوهم البعض لا إله أي لا رب، هذا معنى قاصر، الإله هو المعبود، أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي هو رب البيت وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك، وقد يطلق على رب المال صاحب المال وصاحب الدار ونحو ذلك. فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله فقط، لا، وإنما المقصود لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولذلك فكلمة التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئا مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله عز وجل من النجاة من الخلود في النار، إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة، في هذه الكلمة الطيبة: الإله هو المعبود الحق، فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى. هكذا معنى كلمة التوحيد، ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم كانوا يشهدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله، قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلا يكفي المسلم إذن أن يقول إن الله هو الخالق هو الرازق وهذا لابد منه، لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة.
2: أحب الكلام من سنة خير الأنام.
6: النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أصحابه ومعه عصا بيده، فمر بشجرة يابسة فيها ورق يابس، وخبط الشجرة بعصاه التي في يده فساقط الورق، فقال وهم يرون الورق يتساقط، قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات أو لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة.
0: الله أكبر، فيها إجلال وتعظيم لله العزيز العليم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن معنى هذه الكلمة:
7: الله أكبر حقيقة ومعنى، الله تعالى أكبر من كل شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، أكبر من كل شيء، وهو سبحانه وتعالى ذاته أكبر من كل شيء، لأن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كإيش؟ كخردلة في كف أحدنا. ولأن الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى من الشرك، ويقول جل وعلا يوم نطوي السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته وكذلك في ذاته، ولا يقدر أحد قدره. إذا كان العرش يقول فيه ابن عباس لا يقدر قدره إلا الله، فما بالك بخالق العرش. إذن عندما تقول الله أكبر لا بد أن تشعر بأنه أكبر من كل شيء علما وقدرة وسلطانا وحكمة وتدبيرا وغير ذلك، كما أنه ذاته تعالى أكبر من كل شيء.
2: أحب الكلام من سنة خير الأنام.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها فان، وأما ثواب هذا الذكر باب.
4: فيا أحبتنا في الله، لتكن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
0: عامرة لسائر أوقاتنا، في حضرنا وسفرنا، في ممشانا وجلوسنا، مستشعرين معناها بقلوبنا، راجين أجرها وثوابها من ربنا.
4: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
0: بين السائل والمجيب.

0: أيضا عن التوبة وما في بابها، يقولان: ما هي المحرمات التي لا تقبل التوبة منهما أو منها؟
1: منها
0: نعم،
1: كل المحرمات وأعظمها الشرك تقبل التوبة منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في آية التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولكن الحقوق المتعلقة بمظالم العباد لا تتم التوبة فيها إلا بأداء الحق إلى أهلهم. فمن ظلم شخصا بنفس أو مال أو عرض ثم تاب إلى الله من ذلك فإنه لا بد أن يؤدي إلى صاحب الحق حقه، إما باستحلاله أو معاوضته عنه أو بالاستغفار له إذا كان الحق غير مالي، فإنه يستغفر له والله تبارك وتعالى يثيب هذا المستغفر على توبته إذا صحت نيته.
0: نعم.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين السائل

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان التربية الصالحة وأثرها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.

0: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان التربية الصالحة وأثرها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: وأما ما يتعلق بالزواج فإني أنصحها هي ومن يماثلها بالزواج، لأن حياة الإنسان إذا كان منفردا تختلف عن حياته إذا كان متزوجا، ولهذا شرع الله جل وعلا الزواج، وجاءت أدلة تدل على الترغيب فيه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة لها خصوصيات محدودة وعليها مسؤوليات محدودة، والرجل كذلك. فإذا تزوجت المرأة استعانت بما للرجل من الخصائص التي لا توجد فيها، وكذلك بالنسبة للرجل. ويحصل أيضا تعاون على تكاليف الحياة، وتكتسب محرمية الزوج، وتكتسب أيضا إذا كان الله قد أراد لها ذلك تكتسب أيضا أولادا. فالمقصود أن الحياة الزوجية تختلف كثيرا عن حياة العزوبة، لا بالنسبة للرجال والنساء. وأنصح هذه المرأة بالمسارعة إلى الزواج، وكونها لا تثق من نجاح الزواج هذا الأمر لا يرجع إليها، لأن الحياة حياة الإنسان مثلا مبنية على الظنون، فهو يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع إليه، يسافر من بلد إلى بلد ولا يدري هل يرجع بالسلام.

0: قامت أو لا يرجع، وهكذا يتصرف الإنسان، يشتري السلعة ولا يدري هل يربح فيها أو لا، ويقدم على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة ولا يدري هل يوفق فيه أو لا يوفق. فمستقبل الأمور ليس إلى الشخص، فعلى الشخص أن يفعل الأسباب وأن يثق بالله جل وعلا وأن يسأله التوفيق، وبالله التوفيق.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: أحسن الله إليكم. يقول: عندي زوجتان، فهل يجوز لي في حال حصل لإحداهما العذر الشرعي أن أبيت عند الثانية أيام عذر الأولى، أم يجب العدل حتى في هذه الأيام؟
6: أخبرك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند زوجاته إذا أصابها العذر، وتقول الواحدة منهن كان يأمرها في حال عذرها أن تتزر بإزار ويستمتع منها بما سوى ذلك في حال حيضها بالضم والتقبيل وغير ذلك، غير أنه لا يتم جماع، فلها يومها ولو كانت في حال حيض وليلتها، ولا يلزم أن يكون لها أو الواجب الجماع فقط. الجماع حرام في حال الحيض، والمبيت حق للزوجة يضاجعها. وتذكر عائشة أنها لما حاضت انسلت من فراشها فأمرها أن تتزر وأن تبقى ترجع إلى حالها، وأم سلمة روت ذلك وغيرهن رضي الله عنهم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن هيئ لنبيها صلى الله عليه وسلم زوجات لم تكن زوجة أو زوجتان، بل كنا عددا، كنا تسعا. فنقلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأحكام التي لا يطلع عليها مع الرجل إلا امرأته، ولا يطلع على أمر المرأة في تلك الحال إلا الزوج. فنقلت للمسلمين ما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في حال حيضهن: فعليك أنت أيها السائل أن تلتزم بالعدل في حال الحيض والطهر. والله
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب،
3: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: وهذا سائل يقول هو يقع في كبائر الذنوب باستمرار، ولكن بعدها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر منها، ثم يعود للذنب مرة أخرى ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر، فما الحل؟ وهل عندما يقع في الذنب
7: بكثرة؟ الحل هو ما هو عليه، أنه يتوب ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة، كل ما كرر الذنب يكرر التوبة، هذه علامة خير أنه يكرر التوبة ويخاف من الله عز وجل. نعم.
6: ويقول هل يعد هذا من باب الاستهزاء؟
7: لا، ها ما هم من باب الاستهزاء، هذا من باب الخوف من الله، كونه يكرر التوبة هذا دليل على أنه يخاف من الله وأن في قلبه حياة. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما:

0: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم، وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في الكبير، وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام. رواه الدارقطني والحاكم. وزاد: وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: لا إله إلا الله.
1: وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري. وعن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: احتاج إلى نار يستدفئ بها ويستنير بها، ولكن ليس معه ما يستنير به، فاستوقد نارا من شخص، أي طلب أن يوقد له نارا فأوقد له النار، فلما تبين ضوءها من الشعلة طفئت الشعلة، فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور، وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر. ولهذا قال: ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فبقيت النار بحرارتها وذهب الضوء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انطفأت، وبقوا في ظلمات لا يبصرون، وإنما كانوا في ظلمات لأن انطفاء النور بعد وجوده يحدث الظلمة، ولا سيما عند انطفائه في أول وهلة. هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم، إنما يستفيدون ما يستفيدونه من النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم، فيستضيئون به لحظة ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة، يستضيئون به لحظة ثم ينطفئ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم لأنهم ليس لهم نور يهتدون به. ثم قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم يعني لا يسمعون الهدى، بكم لا ينطقون به، عمي لا يبصرونه، فنفى عنهم طرق الهداية كلها، نفى عنهم طرق الهداية كلها، وقال: فهم لا يرجعون. فهذه حال المنافق، لا ينطق بالحق ولا يستمع إليه ولا ينتفع به لو سمعه، ولا يبصره وإن أبصره لم ينتفع به، فهو بمنزلة الأعمى. نسأل الله العافية والهداية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 73.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي.
4: الدف، يضرب الدف وهو الغربال، وهو ما كان مسدودا من جهة، أما إذا كان مسدودا من جهتين فهذا لا يجوز، هذا الطبل، وهذا من أدوات اللهو، لا يجوز ضرب الطبل في الزواج ولا ضرب الموسيقى والمعازف، هذا حرام لا يجوز. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب الدف وهو الإطار المسدود من جهة واحدة فقط، هذا هو الدف. ويكون للنساء أيضا في محيط النساء، لا يكون في محيط الرجال. نعم.
5: ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي.
4: للخلاف لأجل يخالف الفساد، فإذا أعلن فإنه يخرج من دائرة الفساد والسرية التي تشبه الزنا، هذه أمور يجب تفطن لها. وليس المقصود بضرب الدف اللهو كما يظن، ولذلك يجيبون مطربين ومطربات وموسيقى، ما هو المقصود اللهو، المقصود الإعلان، مقصود الإعلان، فيضرب الدف من أجل أن الناس إذا سمعوه عرفوا أنه زواج. نعم.
5: وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من،
4: من أدب الزواج إذا دخلت بها فإنك تدعو الله عز وجل، تقول اللهم، تأخذ بناصيتها وتقول اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها. نعم.
5: وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من أذى شرها عند الزفاف تسددي.
4: أي نعم، إذا دخلت عليها وخلوت بها فأول شيء أنك تأخذ بناصيتها وتقول اللهم إني أسألك من خير هذه المرأة وأعوذ بك من شرها. نعم، هذا مستحب.
5: وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد.
4: هذه العشرة، قال الله جل وعلا: عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، وكل من الزوجين يجب عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف بأن يؤدي له حقه. الزوج له حق على الزوجة، والزوجة لها حق على زوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، الله عزيز حكيم، فكل من الزوجين يجب عليه أن يبذل ما يلزمه نحو الآخر. الزوج ينفق والزوج يحضر عند امرأته ويؤانسها ويعفها، والمرأة تخدمه والمرأة تطيعه في غير معصية، وإذا دعاها لحاجته أجابت ولو كانت على التنور ولا تمتنع عن فراشه، هذا من حقه عليه. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل فيه أحدا إلا بإذنه، هذا من حق الزوج على زوجته. نعم.
5: وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف،
4: يعني ما هو على واحد منهم فقط تقول يجب على الزوجة أن تطيع زوجها وتؤدي حقوق، لا، حتى الزوج يجب عليه يؤدي حقوق الزوجة، هي الزوجة وبس، الزوجة لها حقوق يجب عليك أن تؤديها، لأن بعض الرجال يتعسف ويظلم المرأة ويمنع حقها ويستغل ضعفها فيتسلط عليها ويتعسف في حقها، هذا حرام عليه. العدل واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى للنساء في خطبة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات عندكم. أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في عرفة، أوصى بالنساء خيرا. المسألة ما هي سهلة، إنك تزوجتها وصار لك سلطة عليها ولا تؤدي حقوقها ولا وتستغل ضعفها وهي ما عندها إلا البكاء، هذا ما يجوز لك أبدا، حرام عليك. نعم.
5: وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل
4: الحق، بعرف بالمعروف، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، بالمعروف المتعارف عند المسلمين، كل يؤدي ما يجب عليه عرفا عند المسلمين من الأمور. نعم.
5: بعرف وبذل الحق لا بتنكد،
4: أما الخارج عن العرف، الخارج عن العرف لا يجوز أو لا يلزم، لا يجوز إذا كان لا يليق، أو لا يلزم إذا كان زائدا عن المطلوب، ولو كان مباحا وجائزا لا يلزم. نعم.
5: أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد،
4: بذل الحق كل واحد يبذل الحق الذي عليه للآخر، وحتى لو أن الآخر منع الحق فلا يسوغ لك أن تمنع حقه، فإذا كان الزوج يمنع حق الزوجة لا يجوز للزوجة أن تمنع، وكذلك العكس إذا كانت الزوجة تمنع لا يجوز للزوج أن يمنع حقها، كل يؤدي الذي عليه. نعم. إلا إذا وصل الأمر إلى النشوز، إذا وصل الأمر إلى النشوز فها سواء من الزوج أو من الزوجة، هذا له حل شرعي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فإذا لم يجدي الصلح بينهما، المرأة هبتا ترجع إلى الصواب والزوج أبى أن يرجع إلى الصواب، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الشرع اعتنى بالزوجية عناية تامة، لأن الزوجية هي أصل الأسرة وأصل الذرية، ومنها يتكون المجتمع، منها يتكون المجتمع المسلم من عش الزوجية. نعم.
5: وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر صددي.
4: نعم، لا يجوز للزوج لا يجوز للزوج أن يطأ امرأة في أحوال، امرأة في أحوال السرية إذا كان يتسرى بها لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئ رحمها، فإذا استبرأ رحمها بحيضه زوجها، أما ما دام يتسرى بها فلا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا منه. هذا يحرم وطئ السرية التي يتسرى بها سيدها. ثانيا يحرم الوطء في الحيض، وطء المرأة في الحيض. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض أذى ونجاسة، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الفرج، في الفرج في مخرج الحيض، أما أنه يجامعها في غير الفرج، يجامعها بالمباشرة في جسمها من غير الفرج فلا مانع أنه يستمتع بها في غير الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، يباشرها. فلا يمنع الزوج أنه يستمتع بزوجته الحائض، أنه يقبلها، أنه يلمسها، أنه يضاجعها، أنه يستمتع بها في غير الفرج، لا مانع منها. أما الوطء في الفرج ووقت الحيض فهو حرام لما فيه من الأذى ولما فيه من المرض، لأنه يورث المرض والنجاسة. وكذلك يحرم عليه الوطء في الدبر، يحرم. أتوهن من حيث أمركم الله، والله أمر بالوطء في القبل ونهى عن الوطء في الدبر لأنه قذارة ونجاسة ولوطية، كما في الحديث لوطية أن الوطء في الدبر لوطية ولو كانت امرأته، هذه لوطية. والدبر ليس محلا للاستمتاع وليس محلا للحرف والنسل، وفيه أمراض، فيه شر، فلا يجوز للزوج أن يطأ امرأته في دبره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وطأ امرأته في دبرها، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينة يجب أن يعزر، يجب أن يعزر تعزيرا رادعا. نعم.
5: وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر صددي.
4: نعم، يحرم في حالتين، في حالة الوطء في الحيض النفاس مثله، وفي حالة الوطء في الدبر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، أن الدبر ليس محلا للوطء، ليس محلا للنسل، وهو محل القاذورات والحش، وهو حش من الحشوش، أنه مخرج الخبث. نعم.
5: ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعدي.
4: هذا الذي ذكرنا، يعني يستمتع بها، يباح له بين الإليتين، بين الفخذين، يباح له، إلا في شيئين، في الدبر وفي مخرج الحيض لا يجوز له ذلك. الدبر لا يجوز بحال من الأحوال، وفي الحيض لا يجوز له فترة الحيض فقط، في فترة الحيض، فإن فعل فعليه التوبة إلى الله وعليه الكفارة، وهي دينار أو نصفه، مثقال من الذهب أو نصف المثقال يتصدق به كفارة. نعم.
5: وقيل يسن الوطء في الشهر مرة، وإلا ففي الأسبوع إن يتزيدي.
4: مقدار الوطء هذا يرجع إلى الاستعداد، يرجع إلى الاستعداد، إلا أنه لا يتركها أكثر من 4 أشهر كما سبق لكم في باب الإيلاء، لا يتركها أكثر من 4 أشهر إلا إذا كان عنده عذر أو مانع فلا بأس، أما إذا كان ما عنده عذر فلا يجوز له أنه يتركها أكثر من

0: عليه زيادة،
1: زيادة على الأسبوع يعني مباح، يعني مباح ما زاد على الأسبوع فهو مباح وليس سنة، وهذا على حسب حسب الحاجة. الناس من عنده قوة شهوة فهذا يباح له أنه يجامع زوجته حتى تذهب شهوته، ولو في كل يوم أو في كل ليلة. نعم.
0: وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولد،
1: سوى يكون مباح ما زاد عن الأسبوع مباح، إلا إذا غلبت عليه الشهوة ولا يكفيه الأسبوع فله أن يزيد ما يمنع شهوته، أو يريد التولد، يريد النسل، يريد النسل فله أن يزيد في الجماع على الأسبوع. نعم.
0: وسم وقل اللهم جنبنا وما رزقت الشياطين ادعو للوطئ تهتدي. ويكره تكثير الكلام مجامعا، وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي.
1: يكره أشياء في الجماع، أولا الكلام ما يتكلم وهو يجامع إلا عند إلا بقدر الحاجة ولا يكثر، ثانيا يكره أنه يطأها وهما متجردان ليس عليهما ثياب، لأن هذا يشبه الحيوانات، يشبه الحيوانات. ثالثا يكره أنه ينزع ذكره منها قبل أن تقضي هي شهوتها، لأنه ينزل وهي تنزل، فإذا أنزل لا يسرع بالنزع حتى تقضي المرأة شهوتها. نعم.
0: ويكره تكثير الكلام مجامعا، وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي.
1: من قبل تتميمها، هي من قبل أن تتم شهوتها هي، يعني هي لها شهوة مثل الرجل. نعم.
0: ويشرع أيضا أن يلاعب قبله، ويكره منه وطؤها ذات جرد.
1: يستحب له أنه الملاعبة قبل الوطء، لأن هذا يكون أنشط للجماع وأقبل. نعم.
0: ويشرع أيضا أن يلاعب قبله، ويكره منه وطؤها ذات جرد.
1: هذا اللي ذكرنا، أنه ما يطأها وهما متجردان، لأن هذا يشبه الحيوانات. نعم.
0: وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجودي.
1: نعم، هذا في الحديث أنه إذا جامع زوجته ثم أراد أن يعود يستحب له أنه يتوضأ، يستحب له أنه يغسل فرجه ويتوضأ، قال صلى الله عليه وسلم إنه أنشط للعود. نعم.
0: ويكره وطء الخود مع رأي غيره،
1: ويكره في الجماع أن يطأ بمرأة من الناس حتى ولو كانت امرأته الأخرى، فلا يطأها بمرأة، يكره هذا، كن مستترين. نعم.
0: ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقدي.
1: أي نعم، يخلو من آداب الجماع الخلوة حيث لا يراهما أحد حتى ولو كانت زوجاته، لا يجامع واحدة منهن بحضرتهن، لأن هذا يخالف الحياء والمروءة، وربما يوغر الزوجة الأخرى. نعم، وليس من المروءة. نعم.
0: ولو ضرة ترضى وجمع بمرقدي.
1: نعم.
0: وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا، بإغضابه يغضب عليها وتبعدي.
1: نعم، يجب عليها إذا طلبها لفراشه يجب عليها أن تجيبه ولو كانت في شغل، تترك شغلها، قال صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور، ولو كانت على ظهر قتب تجيبه ولا تتمنع من ذلك، فإنها إن تمنعت وغضب عليها زوجها فإن الملائكة تغضب عليها. من دعا زوجته إلى فراشه ولم تأته فبات غضبان عليها، غضب عليها من في السماء. هذا وعيد شديد، وعيد شديد. في حق من

0: تمتنع من زوجها إذا طلبها للفراش، وهذا يغفل عنه كثير من النساء. نعم.
1: فمن أغضبت زوجا بعصيانها تبت، ملائكة الرحمن تلعنها اسندي.
0: نعم.
1: وإذنك ندب في عيادة محرم.
0: يستحب للزوج أنه يأذن لها أن تزور أقاربها وذوي رحامها، يستحب له ذلك لأن هذا من صلة الرحم، ما لم يخف أن يفسدوها عليه. إذا خاف أن يفسدوها عليه فله منعها، أما إذا كانوا لا يفسدونها عليه فلا ينبغي له أن يمنعها من زيارة أرحامها. نعم.
1: وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها
0: للعيادة، إذا كان مريضا يتأكد أنك تمكنه من عيادته، وكذلك في حال صحته إذا أرادت أن تزوره بلا مفسدة إنك تأذن لها لأن هذا من صلة الرحم. نعم.
1: وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرته
0: محرم، أما عيادة غير المحرم تزور رجل ما هو محرم لها، مريض تزور رجل مريض ما هو محرم لها، هذا ليس لا يستحب للزوج أنه يأذن لها. نعم.
1: وحضرتها للميت لا بتشدد،
0: وكذلك إذا مات قريبها فإنك تأذن لها أن تحضر جنازته وأن تصلي عليه تدعو له. نعم.
1: وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، وإن خفت الأذى امنع وشدد.
0: يحرم على الزوجة أن تخرج متطيبة لأن الطيب يجلب الأنظار إليها ويفتن الناس بها، ومع الأسف كثير من النساء ما تتطيب إلا عند الخروج ولا تتطيب للزوج، لما تتطيب عند الخروج، وهذا فيه وعيد شديد لأنه يسبب الفتنة. ثانيا، لا تتزين بالثياب وإنما تخرج بثياب غير ملفتة للنظر ليس فيها زينة، وتكون ثيابا ساترة ضافية واسعة، لا تكون من الكاسيات العاريات. فإذا لم تلتزم بهذه الأمور فلزوجها أن يمنعها من الخروج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن البيت وما يكون داخله من تعامل يعد مقياسًا دقيقًا لمعرفة خلق الرجل من عدمه، لأنه الموطن الذي يتصرف فيه المرء بسجيته كيفما كانت دون تكلف. وقد أوتي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الخلق الكامل والأدب الرفيع، وله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب أطيبها، وهو عليه الصلاة والسلام طيب، وبدنه طيب، وخلقه طيب، وعمله طيب، وكلامه طيب، ومطعمه طيب، ومشربه طيب، وملبسه طيب، ومنكحه طيب، ومدخله طيب، ومخرجه طيب، ومنقلبه طيب، ومثواه كله طيب. ونصيب المرء من الطيب وحظه من بحسب نصيبه وحظه من الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهاجه القويم. معاشر الأحبة الكرام، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يعد أرفع مثال عرفه تاريخ البشرية كلها في الأدب والخلق وطيب المعاملة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه الترمذي. وفي الباب من حديث ابن عباس عبد الرحمن بن عوف وأبي كبشة الأنماري رضي الله عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته نموذجا رفيعا للتواضع ولين العريكة وخفض الجناح وكريم المعاملة وطيب الخلق. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويختم نفسه. رواه أحمد. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم لطيفا مع نسائه غاية اللطف وأجمله. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. رواه البخاري. يحوي لها وراءه بعباءة، أي يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه وهو الحوية،
6: فيباشر هو عليه الصلاة والسلام بنفسه تهيئة مركبها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر، انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء. قالت: فأنزل الله الرخصة بالتيمم. قالت: فتيمم القوم وصلوا. قالت: يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنيتي إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر، رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل ما قد يقع منهن من خطأ ويصبر عليهن في مناقشتهن له، ويغض الطرف عما يكون بينهن بسبب الغيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك بنت أبي بكر ذريعتها. ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال: قد جاءك شيطانك. فقلت: أمالك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، رواه النسائي. ورواه ابن عبد البر في التمهيد بلفظ أن عائشة كانت نائمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فسمعت صوته وهو يصلي، قالت: فقمت إليه فأدخلت يدي في شعره فمسسته أبيه بلل، ثم رجعت إلى فراشي، ثم إنه سلم فقال: أجاءك شيطانك؟ فقلت: أمالك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وعن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلهم يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجلي، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤانسهن ويداعبهن ويدخل السرور عليهن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. رواه البخاري. ناداها عليه الصلاة والسلام باسمها مرخما من تلطفه صلى الله عليه وسلم معها، ثم نقل لها رضي الله عنها سلام جبريل عليها، وفي هذا من إدخال السرور ما لا يخفى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. متفق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام ينبسط إلى عائشة حيث يرضى بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معها. وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبش يزفون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب لرأسه، فقال لي: أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. اطلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت: فرجعت. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا في تعامله معهن. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وفي رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لأحاديثهن معه وإن طال الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. ثم سردت رضي الله عنها في حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كل واحدة منهن عن زوجها، حتى ذكرت 11 منهن وقد أثنت على زوجها كثيرا في كرمه وحسن تعامله. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقسم لكل زوجة يومها وليلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه واحدة واحدة ويدنو منهن ويسأل عن أحوالهن، وكل ذلك من حسن معاشرته ورفقه بهن صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكنت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن حتى وإن كن مخطئات. عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل فقال يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم من عنايته بهن يعلم رضا الواحدة منهن من غضبها من طريقة كلامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى توجيههن عند حصول الخطأ برفق ولطف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ فقالت والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة رضي الله عنهما قالت بنت يهود فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك، ثم قال اتق الله يا حفصة. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهن بالتعليم والحث على الذكر والعبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ رواه البخاري. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى حق الزوجة حتى بعد موتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسلوك منهاجه والاهتداء بهديه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط حط عنه بها 10 خطيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: نذرت في وقت مضى إن نجحت في الامتحان أن تصوم الاثنين والخميس طول حياتها، والآن صامت في حدود سنة وتعبت من ذلك بسبب ظروف الحياة من الدراسة والضيوف والعمل في البيت، فكان في المداومة مشقة عليها، فهل لهذا النذر كفارة؟ أو ماذا تفعل لتتحلل من هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: إن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله أثنى جل وعلا في كتابه الكريم على الذين يوفون بالنذر، فإذا نذر الإنسان أمرا يستطيعه، وصيام الاثنين والخميس مما يستطاع ممن لا تعتريه العلل والأمراض، فالواجب على من نذر طاعة الله جل وعلا وقدر على أدائها أن يؤديها. أما إذا كانت السائلة لا تستطيع الوفاء بنذرها وتعجز لمرض أو ضعف بنية لا تتحمل ذلك، فإنها تكون في حكم المريض العاجز عن الصيام، ولكن الظاهر من حالها أنها من القادرين على الصيام، وإنما تسرعت ونذرت أن تصوم الاثنين والخميس لرغبتها الملحة في النجاح وطمعها في أن يوفقها الله جل وعلا، وقد وفقها الله. فليس التحلل من النذر والخروج من عهدته أمرا ميسورا، ولذلك لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما يعتري الإنسان فقال: إن النذر لا يأتي بخير، إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فسواء كان المستخرج عبادة لله بدنية كالصيام مثلا والتهجد، أو كان عبادة مالية كالتصدق، فهذه العبادة ما جاءت محض الإرادة وطوع حب التقرب إلى الله، وإنما جاءت مقترنة بحظوظ النفس ومطالبها، فغير لائق إذا أدرك المرء مراده وحصل على مطلبه أن يتقاعس عما التزمه من أجل حصول ذلك المطلب. أما إذا عجزت عجزا محققا فلا حرج عليها وتكون في حكم المريض، والله المستعان.
3: بارك الله فيكم. يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ أن هناك من يفتيهم بأنه في حالة العجز عن الوفاء بالنذر لمثل ظروف هذه المرأة أو غيرها أن عليه كفارة يمين.
4: هذا يتعلق بنذر اللجاج، يلج الإنسان في حال تحامق وينذر على أمر وهو مما لا يستطاع، فهذا يفتى بأنه يجزئ عنه كفارة يمين، ولكن مثل ما ذكرت السائلة ليس من النذور التي لا تستطاع، بل إن أفضل الصيام من أفضل الصيام أن يصوم المرء يوم الاثنين والخميس. وكثير من الشباب من بنين وبنات يصومون الاثنين والخميس، ولذلك فليس هذا مما لا يستطاع، لكن إذا بلغ الحد بأنه يرهق الإنسان ويضيع عليه كثيرا من مصالحه ألحق بالمريض الذي عجز عن الأداء. فالله أعلم.
3: أثابكم.

0: وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الحديث أن سهل ابن سعد ابن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري، وليس الصاعدي بالصاد، وإنما الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، دعاه أمير من أمراء المدينة أيام ولاية بني أمية، وقال الأمير لسهل بن سعد، وسهل بن سعد صحابي من أصحاب رسول الله، قال الأمير الذي استعمل على المدينة من آل مروان عندما دعا سهلا، أمر سهلا أن يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبنو أمية كان بينهم وبين الإمام علي شيء، وأمروا بعض الأمراء بأن يشتموا الإمام علي رضي الله تعالى عنه على المنبر، وهذا خطأ فاحش وأمر منكر لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. فلما دعي سهل ليتكلم ويسب، قال سهل لا. فقال الأمير لسهل إذا أبيت أن تسب عليا فسب أبا تراب، إلعن أبا تراب، اللعن أشد من السب، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ومن الذي يستطيع أن يخبر بأن فلانا ملعون مطرود عن رحمة الله؟ ولذا يقول العلماء لا يجوز أن يلعن المسلم ولا الكافر الحي، لا تلعن، لأنك تخبر بأنه بعيد من رحمة الله، وما يدريك أن الله تعالى يهديه ويصلحه ويوفقه فيدخل في الإسلام ويحسن إسلامه. وقد قررت بقولك فلان ملعون، إن اللعنة لا تصح ولا تجوز حتى للدواب أو الهوام أو الجماد، إذا عثر على حجر لا يقول للحجر لعنك الله، فضلا أن يقول هذا لولدي أو يقول هذا لدابة أو يقول هذا لإنسان، كبيرة من الكبائر اللعن. لكن الشيطان حريص، عليه لعائن الله. الأمر دعا هذا الأمير إلى أن يقول لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه إلعن أبا تراب، فقال سهل رضي الله تعالى عنه ما كان أحب إليه من أبي تراب،

0: علي رضي الله تعالى عنه يحب أن يكنى بهذه الكنية، أن يقال له أبا تراب، هذه كنية كناه رسول الله بها، هو أبو الحسن وأبو الحسين وأبو المحسن محسن، ولكن يحب أن يقال أن يكنى بأبي تراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الأمير لسهل: إذن أخبرنا عن سبب تكنيته أو تسميته بهذا الاسم أبو تراب. فذكر سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه القصة، والقصة أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد به علي رضي الله تعالى عنه، يعني ما وجد علي رضي الله تعالى عنه بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها: أين ابن عمك؟ يعني علي رضي الله تعالى عنه. فقالت فاطمة: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. وقع بيني وبين علي رضي الله تعالى عنه ما يقع عادة بين الرجل وبين المرأة، فغضب علي رضي الله تعالى عنه وخرج من البيت وأتى إلى المسجد ونام في المسجد. قال في وقت القيلولة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أن يذهب لينظر أين علي بن أبي طالب، فوجد علي رضي الله تعالى عنه بالمسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأتى النبي إلى علي وعلي رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد وقد سقط رداؤه عن كتفه، فأخذ النبي الرداء وأعاده إلى كتف علي رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. الذي كنا بهذه التكنية الكنية سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنا لا ألعن عليا ولا ألعن ولا لا أسب عليا ولا ألعن أبا تراب. أبو تراب لا يلعن ولا يسب، ولكن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان تم خلاف بين بني أمية وبين الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأمر الخلافة أو ما يتعلق بأمر الجماعة الذين أتوا وحاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، لا يؤدي إلى سب على المنابر ولا يؤدي إلى لعن على المنابر، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبيرة إذا ارتكبها مرتكب كشرب الخمر، الزنا، السرقة، اغتصاب أموال الناس، الغيبة، النميمة، هل عمل الكبيرة ينقل من الملة ويخرج المرء من دائرة الإسلام ويجعله كافرا؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. أي إنسان من أهل الملة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن وقع في كبيرة من الكبائر، إذا لم يكن مستحلا للكبيرة لا ينتقل من دائرة الإسلام إلى الكفر. فلقد شرب نعيمان رضي الله تعالى عنه خمرا وأتي به رضي الله تعالى عنه فجلد وهو ثمل، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به مرة أخرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، ثم أتي به مرة ثالثة فجلد نعيمان رضي الله تعالى عنه، وكان رجل واقفا قال لعنه الله، فأنكر النبي على الذي لعن: لا تلعنه، لأن اللعن كما قلت لك الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا كان المرتكب للكبيرة لم يستحل، لم يقل هذا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، لعن علي رضي الله عنه حلال وما إلى ذلك، مرتكب لكبيرة أمره إلى الله تعالى، الملعون، المسبوب، المشتوم، المظلوم يأخذ حقه يوم القيامة بين يدي الله. لكن كونه خرج من الإسلام كما تزعم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقال الخوارج إن عليا كافر وإن معاوية كافر، لما؟ قالوا لأنهم حكموا غير القرآن، حكموا رجلين، تحكيم الرجلين لا يؤدي إلى الكفر، وإنما تحكيم الرجلين الله جل وعلا أمرنا به في كتابه العزيز. إذن هذا ما جرى لسهل بن سعد، وهذه قصة الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية العظيمة الجليلة أبا تراب. قال سعد: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنهم ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. أما سهل رضي الله تعالى عنه فهو من شباب الإسلام، الشباب الصغار الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وسمعوا منه وتلقوا عنه وقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم. فإن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لسعد من العمر 15 عام، صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أنه ليس كبيرا في السن، ولكنه عمر وعاش طويلا ومات رضي الله تعالى عنه بالمدينة. قيل عندما مات كان له من العمر 99، كان له من العمر 99 عام، وقيل 88، وقيل إنه بلغ 100 رضي الله تعالى عنه. ولذا قبل أن يموت كان يقول: إن مت فلا تسمعون أحدا يقول قال لي رسول الله، أنا آخر من مات أو آخر من يموت من أصحاب رسول الله، أنا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك سهل بن سعد عذبه الحجاج وختم على عنقه، وضع ميسا في عنق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما؟ لأن سهلا رضي الله تعالى عنه كان يميل إلى علي وقاتل مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه في حروب صفين، أتى به الحجاج وقال له: لم لم تنصر عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال: قد فعلت. قال: لم تفعل. أتى بالميسم وضعه في النار، وضعه في عنق سهل كما وضع ميسما على عنق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما وضع خاتم على يد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن ينقصهم ويريد أن ينفر الناس عنهم، لأن الناس يلتفون حول هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الكرام. جابر، وما أدراك من جابر؟ أنس، ما أدراك من أنس رضي الله تعالى عنه؟ سهل بن سعد، يريد أن ينكل بهم، يريد أن ينقصهم. والحجاج ابن يوسف عمل ما عمل وأمره إلى الله، نقول أفضى إلى الله، الله جل وعلا يتولى جزاءه. ولا نستطيع أن نقول إن الحجاج أو غير الحجاج كافر، ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل هذه الأعمال السيئة، قد ارتكب معاصي جليلة عظيمة ما كان ينبغي أن يفعلها، ولكنه عندما دنت منه الوفاة روي عنه أنه قال قبل أن يموت: اللهم إن الخلق قد أجمعوا على أن لا تغفر لي فاغفر لي. نحن لا نكفر أحدا من أهل الملة بما فعل من الذنوب والمعاصي، لا نخرجه من الملة إلا إذا عمل ما يخرج من الملة، ولا نشك أن هذا الفعل الذي فعل من إيذاء أصحاب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، لا أنه ختم على عنق ولا جلد ولا ضرب، لا تسبوا، مجرد سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من الكبائر، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا الله، يا عباد الله، يوم واحد قضوه مع النبي خير من أعماري وأعمارك، وليلة قضوها مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خير من الدنيا وما فيها، إنهم قد رضي الله عنهم وقد رضوا عنه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أخبر بأنه راض عنهم، فبعد أن أخبر الله جل وعلا برضاه عنهم أيضا أنهم يموتون على سوء الخاتمة؟ لا والله. ولذا يجب علينا أن نكف وأن نتقي الله وأن نقبض ألسنتنا وأن ننظر إلى معايبنا وإلى ذنوبنا وما تقترف أيماننا وأيدينا، إننا مليئون بالذنوب والمعاصي والآثام. انظر إلى نفسك وأنظر إلى نفسي، لا أتعدى وأتجاوز وأذهب إلى أصحاب النبي محمد. إننا إذا تجرأنا وأخرجناهم عن الملة، معنى أن هذا القرآن الذي وصل إلينا لم يصل إلينا بطريق عدول. الذي يقول إنها أصحاب محمد يوسمون، يختم عليهم، يسبون، يلعنون، معنى ذلك أن قرآننا هذا ليس صحيح، وأن الذين نقلوه إلينا ليسوا عدول. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه أبى أن يسب، أبى أن يلعن، فانتقم منه، وأجره على الله. هذه محنة، هذا بلاء، الله جل وعلا يبتلي به من شاء من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أصيب العبد بمحنة، بفتنة، ببلاء، إنما ذلك ليرفع الله تعالى درجاته إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ذكر لنا فضائل أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بدأ يذكر فضائل بقية العشر المبشرين في الجنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص سعد ابن مالك ابن وهيب الزهري خال رسول الله، آمن من بني زهرة، وسعد بن مالك ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني زهرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي، فليرين أحدكم خاله، هذا خالي سعد، لأن النبي لأن آمن من بني زهرة، وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رابع أربعة أو خامس خمسة آمنوا برسول الله، أسلم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه موقفه معلوم، وما جرى بينه وبين أمه أمر مشهور. عندما دخل في الإسلام دعته أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقت؟ والله لتدعن هذا الدين أو أنني لا آكل الطعام ولا الشراب حتى يعيرك الناس، وأنا أعلم أنك من أبر الأبناء إلي، فإما أن تدعن هذا الدين الذي اتبعته، وإلا فإنني أدعو الطعام وأضرب. أضربت يوم وليلة، تركها سعد ما قال لها شيء. فلما كان اليوم الآخر ثاني، قال سعد رضي الله تعالى عنه لأمه: يا أمه، والله لو كانت لك 1000 نفس خرجت واحدة واحدة، النفس الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى 1000، والله ما تركت هذا الدين وما تركت هذا الأمر الذي اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمت وتيقنت أنه رضي الله تعالى عنه لا يرتد ولا يدع هذا الدين الذي شرح الله تعالى إليه صدره، الذي يشرح الله صدره للإسلام نعمة من أجل النعم. فأكلت وانتهى الأمر، وظل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. كان سعد بن أبي وقاص من ضمن من خرج، وكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من أراق دما في الإسلام، بل أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أصر على عدم الردة والعودة. أنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه وصية من الله لعباده المؤمنين بأن يحسنوا إلى والديهم، يحسن على الوالد ولو كان كافرا، ولكن إذا دعا الوالد إلى معصية الله وإلى الكفر وإلى الشرك فلا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما هاجر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة كانت أمه معه، وكانت أمه تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو هريرة يحسن إليها، ينفق عليها وهو ضعيف فقير، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع لأم أبي هريرة، أم أبي هريرة تشتم وتسب سيد الخلق. فدعا لها رسول الله يوما، والنبي مجاب الدعوة، فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أم أبي هريرة. فأتى أبو هريرة يوما يدخل الدار، وإذا بأمه تقول له: دونك الباب، قف لا تدخل. واغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الوالد له حق، الوالد لها حق، ولكن حق الله تعالى مقدم. لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، شهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتيك الأحاديث التي رواها الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع لأحد بين أبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك في يوم أحد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، لأنه أبلى في هذا اليوم بلا حسن. وقد ذكر الإمام مسلم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ستأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما أردت أن أعطيك إلمامة عن هؤلاء العظماء، عن هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. هذا اختيار من الرب، هذا اختيار من الله جل وعلا. أنت أيها الأخ، لو كان لك عمل، لو كانت لك إمارة، رئاسة، والله لا تأتي بمن هب ودب، وإنما تختار من تعلم صلاحه، تقواه، زهده، ثقته، عدالته، ليكون معك. فالله تعالى اختار لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خيرة الخلق، فصحبوا رسول الله وصاروا مع رسول الله ودافعوا عن رسول الله بعدما آمنوا برسول الله، وشهدوا مع المشاهد العظيمة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فإذا وقع من أحدهم خطأ، زلل، أصحاب النبي ليسوا معصومين، التابعون ليسوا معصومين، تابع التابعين ليسوا معصومين. العصمة لله، ثم العصمة لأنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى. لذا فإن الموقف الذي يجب أن يقفه العبد المؤمن المتقي الورع الزاهد الذي يخشى الله تعالى أن يكف لسانه، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالله تبارك وتعالى وهبهم الإيمان، وبهبهم الصلاح، ووهبهم محبته، ووهبهم محبة رسوله، وجاهدوا مع رسوله وآمنوا به، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إنما علي وعليك نتوسل إلى الله جل وعلا بحبنا لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا على حسن الخاتمة. والله لا نساوي نعلا، والله لا نساوي ذرة في مقام أولئك الأبرار الأخيار أصحاب النبي المختار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض أصحابه بالجنة عشرة، وبشر النبي عكاشة بأنه من أهل الجنة في الحديث المعلوم المشهور يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون من هم، لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون في شان السبعين الألف هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عندما قال النبي هذه المقالة قام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. هذه شهادة لعكاشة بأنه في الجنة. قام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقالة التي ضربت مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، لأنه لو فتح الباب قال لهذا أنت من الجنة يقوم ثالث رابع خامس سادس وما إلى ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصد الباب وقال: سبقك بها عكاشة، عكاشة من أهل الجنة. المرأة التي تسرع والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وصبرت وتكون لك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله تعالى لي أنني لا أتكشف. فدعا لها بأنها لا تتكشف من أهل الجنة، جماعة النبي عينهم فلان وفلان وفلان وفلان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، كبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل وهو مقنع على رأسه ثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل الجنة. ولو تتبعنا الأشخاص الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كثر، ليسوا هؤلاء العشرة فقط، وإنما هؤلاء عشرة سماهم النبي في وقت واحد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد من ضمن هؤلاء، وأبلى في الإسلام بلا حسن، ولو قرأت التاريخ الإسلامي لعلمت ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من البلاء الحسن في نشر دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الخلافة شورى في ستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن يليها سعد فإنه صالح، ولم أعزله لعجز به أو خيانة. فعمل ما عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد الله تعالى أن يختار عثمان، فبوي عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة. والمقصود من هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد لنا هذا الباب ليتكلم على ما بلغه وما كان على شرطه من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أصابه الأرق، وابتعد عنه النوم، فسهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته تلك، وذلك بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ عائشة في حجرتها، وحجر النبي عليه الصلاة والسلام حجر متواضعة صغيرة، ليس لها بهو ولا أبها ولا عظمة، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى طيبة مسجده هذا، بناه باللبن وبناه بالجريد وبناه بجذوع النخل. موضع هذه السواري جذوع، والسقف غير عالي، السقف نهايته هذا الزيق الأصفر الذي ترى. فإن السلف الصالح حرصوا على أن يبقوا الأوضاع على ما كانت على عهد رسول الله، سقف من جريد وسعف، إذا هطلت الأمطار وكف المسجد. وعندما أراه الله تعالى ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني أسجد على ماء وطين. فكانت ليلة 27 في ذلك العام، فوقف المسجد وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هذا مرتين، المرة الأولى إلى هذا الحد، إلى هذه السواري المخططة، هذه علامة للمسجد القديم الأول الذي بناه رسول الله. وبعد عام خيبر، لما وقعت وقعة خيبر، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد من ناحية الغرب، ولم يزد من ناحية القبلة، ولم يزد من ناحية الشمال، وإنما زاد 3 سواري من ناحية القبلة. لو نظرت إلى أعلى السارية لوجدت أن العثمانيين حرصوا على هذا الأمر، وكتبوا على آخرها: هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المسجد الجزء الآخر الذي بني بعد عام خيبر هو الذي بال فيه الأعرابي. الأعرابي أتى وجد مسجد مسقوف ومسجد آخر غير مسقوف، ظن أن هذا بادية، وإذا به يتبول رضي الله تعالى عنه. فلما تبول رآه الصحابة قاموا عليه، نهروه، زجروه، فقال المصطفى الرحيم الكريم الرؤوف: لا تزلموه، لا تزلموه، دعوه. فجلس الأعرابي حتى قضى بوله. وفي هذا حكمة، لأنه لو قام أصيب بمرض، ولو قام لتعدد البول في عدة مواضع، فبال في موضع واحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على موضع البول. جاء الأعرابي إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي منع من أن يزجر وينهر، فدعا وقال رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل الله جل وعلا في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الناس، حتى إن الناقة ترفع قدمها عن فصيلها من هذه الرحمة. وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. الشاهد زاد المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل الزيادة بنى حجر زوجاته، حجرة عائشة، حجرة سودة، لأنه في ذلك الوقت كانت عنده سودة وكانت عنده عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بقية زوجاته. لما هاجر وقعت هذه القصة، لعل رجلا صالحا يحرسني هذه الليلة، فأراد الله تعالى أن يأتي سعد خال رسول الله، وصار يحرس البيت. قال النبي: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، يعني الصوت الذي يخرج الشخير صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن ينزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبخاصة الأنصار الذين بايعوه على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، وكما يدافعون عن نسائهم، وكما يدافعون عن صبيانهم، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتناوبون الحراسة، يحرسون من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن بالمدينة يهود وبالمدينة منافقون وبالمدينة أعراب جهلة، زد على هذا عداء قريش أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أذن له بالهجرة فهاجر وأتى إلى طيبة، وصارت طيبة دار مقام وعاصمة أولى للمسلمين والإسلام. يريدون أن يقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى عصمه وحفظه فلا يتوصل إليه أبدا، لا حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. أما قال مرة في ظل شجرة، عاد من غزو وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلتمسون الشجرة الظليلة يدعونها لرسول الله، فوجدوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله وتفرقوا، وإذا برجل من الأعداء أخذ السيف وسل السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد هذا الكافر. أخذ النبي السيف وقال للعرابي: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن، من يمنعك؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه رسول الله وعفى عنه، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فظا ولا غليظ القلب، وإنما كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه. أما أخرجته قريش فذهب إلى الطائف، أخرجه أهل الطائف، عاد إلى مكة، أغروا عليه السفهاء الصبيان، رموه بالحجارة العبيد. عندما أراد أن يدخل مكة أنزل الله تعالى عليه ملك الجبال، نزل ملك الجبال: يا محمد، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. جماعة اخرجوه، آذوه، والآخرون كذلك. قال: دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. وقد وقع ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن الحراسة وقعت قبل أن ينزل الله تعالى هذه الآية، وبعدما أنزل الله تعالى هذه الآية تفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والنبي لا يتوصل إليه ولا يصل أحد إليه لا في حال الحياة ولا بعد الموات صلوات الله وسلامه عليه. فلقد وقع أن جماعة من النصارى أرادوا نقل جثمان رسول الله، كما ذكر ذلك السمهودي والمراغي وغيرهما ممن ذكر هذه القصة في كتب تاريخ المدينة. أرادوا أن ينقلوا الجثمان الشريف، فأوفدوا رجلين وأتيا إلى طيبة وسكنا برباط قبلية المسجد، وأظهر الصلاح والتقوى وصارا يتصدقان ويصليان ويصومان ويذهبان كل يوم إلى بقيع الغرقد للزيارة والسلام على الموتى، وإذا بهما يحفران تحت الأرض يريدان أن يأخذا الجثمان الشريف الذي لا يمكن أن يؤخذ. فلما دنيا من الجثمان أرى الله جل وعلا واليا من ولاة المسلمين في ذلك الوقت رأى صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ورأى صورة هذين الرجلين النصرانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما جاء في الرواية في المنام: هذين الكافرين. رأى ذلك في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة عز عليه الأمر، أخبر وزيره نور الدين الزنكي فأمره أن ينتقل ويأتي إلى طيبة ويحمل معه أموال كثيرة حتى يرى حقيقة الأمر. فأتى إلى طيبة واتخذ وسيلة. أولا دعا أهل المدينة وعمل ضيافة، والكبار منكم الذين يبلغون من السن ما يزيد على 50 عام يعرفون دار الضيافة، موضع مخصوص بالمدينة شمالي المسجد يسمى دار الضيافة، الضيافة التي عملها هذا الوالي. وقف عند الباب عند الخروج، فمر الناس واحدا واحدا فلم يرى الرجلين ولم يرى الصورتين عز عليه الأمر، ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود ثانية وينادي بأن لا يتخلف أحد، فعمل الدعوة مرة ثانية ولم يرى الرجلين، فسأل من بقي؟ قيل بقي رجلان صالحان تقيان ورعان يصليان ويصومان ولا يحتاجان إلى شيء. فأتي بهما وإذا بالصورة طبق الأصل، ذهب إلى السكن بحث عن الموضع لم يجد شيء، لا هو ولا حفرة ولا شيء. ولما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بالهوة إلى قرب القبر الشريف من تحت الأرض، فأمر بآنك، أمر بأن يقتلى، ودعا بآنك رصاص، أذيب الرصاص وحفرت الأرض إلى أن بلغ إلى موضع الماء وصب الرصاص في الأرض. وبالمدينة موضع أزيل قريبا توسعة للمسجد النبوي الشريف يسمى سقيفة الرصاص. فالله عاصم الرسول والله تعالى حافظ له، لأنه صلوات الله وسلامه عليه حرمته حيا ميتا كحرمته حيا، لا تختلف حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فهو ميت موتة الدنيا ولكنه حي حياة عندية، حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء، لكن حياة الصلاة والصيام والزواج والأكل والشرب انتهى، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. ولذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من سلم علي نائيا بعيدا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي نائي بعيد في أي قارة من قارات الأرض، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، خلق الله ملائكة ليس لهم عمل إلا التجول في هذا الكوكب الأرضي لينقلوا الصلاة والتسليم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سلم عليه عند قبره وقف على القبر رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت هذه المقرمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة، الصحابة يعلمون ذلك، النبي دعا له بأن يجيب الله دعوته فكان مجاب الدعوة، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالعقيق آبار علي في قصر له هنالك، ونقل على الأعناق أعناق الرجال حتى أتي به رضي الله تعالى عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز وصلوا عليه، لأنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون على الجنائز داخل المسجد، وإنما مصلى الجنائز شرقي المسجد موضع معلوم. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات داخل المسجد، ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد ليبين للناس جواز ذلك، فصلى النبي في المسجد على ابني بيضاء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما صلوا عليه طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد المسجد لتصلي عليه هي والنسوة، فأدخل المسجد وصلت عائشة مع جملة من النساء على سعد، وفي هذا دلالة على جواز صلاة المرأة على الجنائز. من يزعم ويقول إن صلاة المرأة إن المرأة لا يجوز لها أن تصلي على جنازة هذا قول باطل، المرأة لا تتبع الجنائز ولا تكثر الذهاب إلى المقابر ولا تكثر الذهاب للزيارة دائما وأبدا إلى المقابر، المرأة ممنوعة من ذلك، لعن الله زوارات القبور، زوارات بمعنى مكثرات التي لا عمل لها إلا الإكثار الذهاب والإياب، وبقية الكلام على الأحاديث في الدرس المقبل إن شاء الله.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يخلص الإنسان قول لا إله إلا الله؟
4: الجواب، هذه الكلمة لها فضل عظيم، ولهذا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فلا شك أن لها فضل عظيم، ولكن ليس المقصود أن يقولها الإنسان بمجرد لسانه فقط، ولكن لا بد أن يقوم بحقها. ومن حقوقها أن الشخص لا يأتي بما ينافيها من كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر، ولا يأتي بما ينافي كمال أصلها، لأن ما ذكرته سابقا هذا ينافيها بالكلية، ولكن هناك ما ينافي كمال أصلها، فلا يأتي بالشرك الأصغر، ويتجنب أيضا ما ينافي كمال ثوابها وهو كبائر الذنوب، وكذلك الإصرار على صغائر الذنوب. فإذا تجنب الإصرار على صغائر الذنوب وتجنب كبائر الذنوب وتجنب الشرك الأصغر وتجنب الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، حينئذ يكون قد أتى بهذه الكلمة على الوجه الشرعي. أما شخص يقولها ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ويذهب إلى أهل القبور يعبدهم من دون الله، يدعوهم من دون الله، ولكنه لا يفتر من قول لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله مجرد حركة بلسانه. وهكذا الإنسان الذي يقول هذه الكلمة ولكنه يقترف المعاصي، يشرب الخمر ويزني ويسرق، هذه الكلمة لا شك أن لها أثر عظيم، يعني تأثير في نفس الإنسان، وهذا الشخص لم يتأثر، هذا الشخص لم يتأثر بها على وجه الكمال. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه من جهة علاقته بالله قولا وفعلا واعتقادا ظاهرا وباطنا، وبالله التوفيق.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: مع الدرس العاشر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله يبدأ الدرس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ العالم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارات على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل البلاد، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام شهر رمضان لأهل الصحات، وخمس صلوات

0: حول الحمى، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله تعالى الضالون، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما تيسر له من أصول العقائد التي يدين لله بها أهل السنة، ختم هذه الرسالة بنصائح جميلة تتضمن جملة من الوصايا، وخلاصتها الحظ على فعل الطاعات وتجنب المنكرات والمحرمات. وأهل السنة دائما يبذلون جهدهم في نصح الخلق بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتحذيرهم مما يغضب الرب جل وعلا. وأسوتهم في ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب الكريم قوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. ومن السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد تعودنا من أئمتنا وعلمائنا الأولين أنهم يختمون رسائلهم في هذا الباب بعد ذكرهم أصولا من العقائد، أنهم يختمونها بمكملات العقيدة ومن ذلكم الحظ على مكارم الأخلاق من صدق الحديث وحفظ الأمانة والسعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة، كما أنهم يحذرونهم من الرذائل وسفسات الأخلاق من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وقول الزور. هذه سنة درج عليها سلفنا الصالح، فهي ماضية منهم إلى اليوم. وبهذا يعلم أن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق. فسياستهم

0: الدعوة إلى الله بسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين، والتحذير مما يكدر صفو التدين لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو، فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، فمن خالف وتجاوز الميقات بلا إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كانت حاله ميسورة. أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود. وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم، فنقول لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم. وأما قوله هل يجزئ في غير مكة، فنقول لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك، والنسك يتعلق بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتفريق في مكة. وإذا كان هذا الرجل مستعجلا فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية. وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة.
5: يعني أنك إذا زرت المريض وسألته عما يجد عما يحس، فلا بأس أن يقول هذا وهذا، يعني يخبر ما يحس بما يؤلمه من الأوجاع من غير شكوى. الشكوى لله عز وجل، لكنه يخبرك فقط لأنك سألته، فربما تذكر له نوعا من الأدوية تفيده بإذن الله. هذا يعني من فوائد أنه كان يخبرك بما يحس وبما يجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المرضى، وربما رقاهم أو رقى أو توضأ بالماء ودفقه على المريض فشفي بإذن الله. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما نحن لا، يمكن نرقي المريض نعم، أما أننا نتوضأ من الماء ونصب عليه هذا ليس له أثر. إنما ترقي بماء وتنفث عليه وتسقي المريض منه لأنك رقيت فيه آيات من القرآن وتعوذات نبوية وصببت على المريض وسقيته، لا بأس، هذا يجوز. والشكوى لله لا بأس به ولا تنافي التوكل. والصبر أيضا مشروع، وهذا من الإيمان ومن كمال الإيمان، فإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالصبر على الآلام وعلى المصائب مشروع ومن كمال الإيمان، أما الجزع والتضجر والتشكي هذا ليس من السنة، بل يدل على ضعف الإيمان.
4: قال: ويحسن الظن بالله وجوبا.
5: يعني ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بربه، وذلك أنه يؤمل من ربه خير، إما شفاء وإما أن يدخل الجنة إذا توفاه، فيكون المؤمن قوي الرجاء بالله حسن الظن. فإن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، يعني فمن أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل لن يخيبه، لأن سوء الظن بالله هذا من النفاق ويدل على عدم الإيمان أو على ضعف الإيمان. فلا بد أن تجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء يعني ترجو رحمة الله وتحسن الظن به وتؤمل من ربك خيرا فهو أرحم الراحمين، والخوف يعني تخاف الله، لأن الخوف من الله يحملك على البعد عن المعاصي. كما أن الرجاء بالله وحسن الظن به فإنه يحملك على الطاعات وفعل الخيرات طمعا برحمة الله وثوابه. فلا بد أن يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، راجيا خائفا، لكنه إذا كان مريضا يرجح جانب الرجاء، أما إذا كان صحيحا قويا غنيا فإنه يرجح جانب الخوف حتى لا يغفل عن طاعة الله ويغتر بإمهال الله فييأس من رحمة الله وربما ينسى عقوبة الله. نعم.
4: قال: ولا يتمنى الموت لضر نزل به.
5: يعني لا ينبغي الإنسان أنه إذا كان مريض ولو كان مرضه شديد، بل عليه أن يسأل ربه الشفاء والعافية، وربنا أرحم الراحمين. كم صبر أيوب على مرضه وشفاه الله عز وجل. فلا تتمنى الموت من أجل هذا المرض، لأنك ربما أن تكون الحياة خير لك تكتسب عملا صالح. ليس كل من مات يرتاح ويطمئن، فبعض الناس إذا مات قد يكون والعياذ بالله يموت على أعمال سيئة فيشقى ويعذب في قبره. لكن إذا صبرت واحتسبت وسألت الله العافية وتضرت إليه فهو خير لك. وإن كنت لابد أن تتمنى فقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. يعني أنك وكلت الأمر إلى الله وأن يختار لك الأصلح، فهو أعلم عز وجل وهو أرحم الراحمين. وكن مع الله، فإن من كان مع الله فالله معه. أما من تخلى عن الله وأعرض عنه واعتمد على الأطباء وعلى غير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير ويتبرأ منه، ومن وكله إلى غيره وتبرأ منه هلك وكان من الخاسرين. فإياك أن تعتمد على غير الله أو تلجأ إلى غير الله سواء في السراء أو في الضراء، فكن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: ويدعو العائذ للمريض بالشفاء.
5: نعم، قلنا إذا زرت المريض تدعو له بالشفاء والعافية، تدخل عليه السرور، تقول: ما شاء الله اليوم الحمد لله أنت طيب، وجهك يبشر بالخير، ما شاء الله اليوم أنت أحسن من أمس. هذا بإذن الله ينشرح به صدره ويتطمئن نفسه ويدخل عليه السرور، فربما بإذن الله يقوى وينشط ويحس أنه فعلا أحسن من أمس. لكن لو قلت: أعوذ بالله اليوم والله أنت أشد من أمس، والله هذا مرضك هذا أعوذ بالله خطير، هذا والعياذ بالله هذا الزائر هذا مشؤوم، وليس من شأن المؤمن. بشروا ولا تنفر، بشروا ولا تنفر، فتدخل عليه السرور وتبشر بالخير، تقول: ما شاء الله اليوم الحمد لله أنت أحسن من أمس، وأنت إن شاء الله ستشفى، وبإذن الله سنراك قريبا إن شاء الله بيننا طيبا معافى. هذا الحمد لله، يعني هذا المرض ليس بخطير، وأنت إن شاء الله إذا بذلت الأسباب ودعيت ربك ستشفى بإذن الله، وهكذا تدخل عليه السرور. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: فإذا نزل به واستحب أن يلقن لا إله إلا الله.
5: يعني إذا انقطعت الأسباب وانقطع الأمل من حياته ونزل به الموت وظهرت عليه علاماته فإنه أولا ينبغي لمن يحضره ولا ينبغي أن يحضره إلا أحب الناس إليه، والذي يحضره أولا يلقنه ويذكره لا إله إلا الله، ولا يقول قل لا إله إلا الله، يقول يردد عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، فهذا أفضل ما يختم به حياته. ثم أيضا ترطب شفتيه أو تسقيه ماء أو عصيرا أو أي شيء يعني يرطب به حلقه، وتبل شفتيه بماء بقطنه أو بأي شيء، المهم أنك ما تهمله وتتركه يموت ضميان وأنت تدري وأنت حاضر عنده. أما إذا مات أو إذا يعني تيقنت أنه ميت لا محالة توجهه للقبلة، لأن القبلة قبلتنا أحياء وأموات، الكعبة قبلتنا أحياء وأموات، وعند ذبائحنا كذلك نوجهها له، إذا أردنا أن نذبح الذبيحة لا بد أن نوجهها للقبلة ونذكر اسم الله ونكبر. المهم أنك توجه هذا الإنسان الذي نزل به الموت توجهه للقبلة، فإذا تكلم بكلام بعد ما قال لا إله إلا الله تعيد عليه التذكير لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرة ثانية. ثم أيضا إذا مات تغلق فمه لئلا ينفتح، وتغمض عينيه لأن الروح تتبع البصر إذا خرج كما ورد في الحديث، ثم تلين مفاصله يعني كل عضو تجعله في مكانه حتى يسهل غسله وتكفينه، إذا كان قد رفع يديه أو كف رجليه أو التفت فإنك تعيد كل عضو إلى مكانه ما دام جسمه حار حتى يعني يصير لين يمكنك تتصرف، ومن أجل يسهل غسله وتكفينه. ثم يغطى بثوب أو بأي شيء، قالوا أيضا ويوضع على بطنه شيء ثقيل من أجل لا ينتفخ فيضخم جسمه ويصعب غسله وتكفينه وحمله، ويسارع في تجهيزه كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، إذا تيقنت موته فأبر الناس به من يسارع في تجهيزه، أصبح من أهل الآخرة فلا ينبغي حبسه في الدنيا، بل المسارعة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم.
4: قال ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه.
5: نعم تقد.
4: ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
5: يعني لا ينبغي لأهل الميت أن يصرخوا أو يجزعوا أو يقولوا كلاما غير طيب فيظهر الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، بل عليهم أن يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا يقول إلا خيرا لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، إن قالوا خيرا قالوا آمين وإن قالوا شرا قالوا آمين. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا قبض يعني إذا توفاه الله وصعدت الملائكة إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم قبضتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال، فيقولون يا ربنا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا راجعون، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالأمة المحمدية ولله الحمد يسمون الحمادون لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء، وهذه من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. لو كان إنسان مريض ويحس بأعلى شيء سألته قال الحمد لله أنا بخير، ولو أنه بأعلى وأشد ما يكون يقول الحمد لله الحمد لله، أنا بخير ولله الحمد. هذا هو المؤمن. أما يتجزع ويتسخط أو يقول شيئا لا يليق بالله فهذا والعياذ بالله مما ينافي كمال التوحيد، أو ربما ينافي أصله لو قال كلاما يسخط الله عز وجل. والموت أمر لا بد منه، إن أقمنا له أخذنا وإن فررنا منه أدركنا، لكن لا بد أن نستعد له بالعمل الصالح ونعمل بالخواتيم. والإنسان لا يدري متى يوافي أجله، يمسي طيب ويصبح ميت، يصبح طيب ويمسي ميت. الآجال بيد الله، ليس من اللازم أنه يمرض، ما أكثر من ماتوا في فرشهم لا مرض ولا شيء. فلذلك ينبغي الإنسان يكون دائما على استعداد. ولذلك يقول عز وجل أكثر من ذكر هذه من اللذات، يعني أكثر من ذكر الموت لا تنسونه، لأنك لو نسيته هو ما ينساك. إذا تم الأجل أخذ روحك ولا يبالي أبدا، لكن أنت لا تنسى، اجتهد بالعمل الصالح واسأل ربك حسن الختام. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونسأله حسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.
5: اللهم صل
4: وسلم. صلى الله عليكم. سائل يقول أنه توضأ وجاء إلى المسجد، وبعد أن أدى الفريضة دخله شك بانقطاع وضوئه، فهل عليه شيء؟
5: هذا وسواس، عدا منه ما جاءك الوسواس وهذا الشك إلا بعد أن صليت أو بعد ما أنهيت الوضوء تماما ولم يكن عندك شك قبل ذلك، فما كان بعد نهاية العمل لا تلتفت إليه، هذا وسواس فاحذره، نعوذ بالله منه.
4: قل السائل هل يصح أن يقرأ على ماء ثم يعطى ذلك الماء لمريض؟
5: نعم، يجوز أنك تقرأ آيات وتعوذات نبوية وتنفث في الماء ثم يشرب منها المريض ويغتسل منه، يجوز.
4: قل السائل إذا كان المريض لا يجد من يوضئه فكيف يصلي؟
5: يتيمم بالتراب، يعطى ترابا ويتيمم به، يضرب التراب بيديه فيمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه هكذا.
4: قل السائل ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له؟
5: يعني إذا طلب منك النصيحة واستشارك في أمر فعليك أن تنصحه بما تعلم أنه خير له وأفضل، الشيء الذي ترى أنه خير له وأفضل تنصحه فيه وتحثه عليه وتأمر به وتحذره من الشيء الذي تظن أنه يضره. فلو استشارك قال أنا أريد أن أتزوج بنت فلان فماذا تقول؟ فإذا كنت تعلم أن البنت طيبة ومستقيمة وأهلها كذلك تقول نعم والله نعم البنت ما شاء الله امرأة مستقيمة ومن نصيبك وحظك أن أخذتها، أسرع وبادر. وإذا كان على العكس تعرف أنها غير مستقيمة، ما تستحي، ما يعني تتحفظ، ما تلتزم بالأداب الشرعي، تقول لا والله يا بني أو يا أخي احذر، والنساء غيرها كثير، تجنب هذه امرأة لا تصلح لك. مثلا استشارك أنه يشتري البيت الفلاني، تقول والله يا أخي هذا جيران غير طيبين، أو تقول البيت أنا أعرف أنه مؤسس أساسا غير طيب وصاحبه قد بناه مثل ما يقولون بنيان تجارة يغشون فيه، لا تشتريه احذر. هكذا النصح، إذا استنصحك يعني استشارك في أمر فأشر عليه بما تعلمه خير له. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا استنصحك أخوك المسلم فانصح له، كذلك لا تغشه، لا تغشه، لأن غش المؤمن وخداعه هذا وعياذ بالله من أكبر الظلم. نعم.
4: والسائل هل استقبال القبلة عند قراءة القرآن أو كتب علم هل ذلك مستحب أم أنه لا أصل له؟
5: لا لا، الجلوس مستقبل القبلة باحتساب وعند قراءة القرآن هذا طيب، ليس بواجب، لكنه إذا نويت به يعني خيرا وقصدت بذلك النية الحسنة فإنك إن شاء الله تؤجر، ولا سيما إذا كنت في البيت الحرام استقبل القبلة تماما.
4: قول القرآن أو كتب العلم،
5: القرآن على كل حال هو ألزم ما يكون، ما نقول واجب أنك تستقبل القبلة، لكن على كل حال استقبال القبلة بنية صالحة طيب، سواء بالقرآن أو بغيره، استقبال القبلة بنية صالحة طيب.
4: قول السائل أحسن الله عليكم أنه يسكن في بلاد الكفر، فأيهما أفضل، أن يقوم بالهجرة أو بالدعوة إلى الله بعد أن ينتهي من دراسته الجامعية؟
5: إذا كان يستطيع الدعوة إلى الله، إلى الإسلام وتعليم المسلمين الموجودين هناك محتسبا ذلك عند الله ويعلم أنهم محتاجين إليه، فلعل إقامته بينهم يدعو إلى الله، إلى الإسلام، ويعلم المسلمين ويرشدهم ويبين لهم، لعل ذلك خير إن شاء الله. أما إذا كان هناك من يقوم بالمهمة غيره وهو يعني ليس وجوده ضروري فعليه أن يهاجر.
4: أحسن الله عليكم. سؤال يقول بعض لباس الإحرام يكون مختوم عليه ختم الشركة التي جاءت بالحجاج أو غير ذلك من الأختام، يقول هل يجوز لبس ذلك اللباس لباس الإحرام؟
5: ما يضر، على كل حال هذا شيء لا يؤثر، كونه ما دام أنه ليس في صورة، ليست صورة وإنما هو ختم أو كتابات أو أشياء لا تنافي الإسلام وليست مخالفة للدين، يعني ما في أشياء مخالفة للإسلام فلا بأس بها إن شاء الله.
4: قل السائل ما معنى الكي؟
5: الكي يعني الكي بالنار، اللذع بالنار، يعني حط الحديدة على النار وإذا صارت حمراء يضعها المداوي في المكان الذي يرى أنه في حاجة إلى الكي، يكويه بالنار، والله أعلم.
3: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: من المعلوم أن المهاجرين من المدن والقرى كثيرون جدا، والغالب فيهم من يتركون أهلهم وأوقاتا قد تزيد كثيرا عما يتصور. لذلك أرجو من سماحتكم أن تعطوا المرأة المسلمة نبذة عن الصفات التي أوجبها الإسلام عليها أثناء غياب بعلها عنها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا شك أن شريعة الله جل وعلا، كتابه الكريم، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنت كل ما يحتاج إليه الناس في أمورهم الخاصة والعامة في جميع أحوالهم. والمرأة المسلمة الصالحة هي خير كنز يكنزه المسلم، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن نظر إليها أعجبت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وحفظها له في نفسها وماله هي أن لا تخونه بنفسها، لا بفاحشة ولا بابتذال محاسنها ليراها الآخرون، ولا وفي ماله ألا تفرط فيه وتذهبه عليه. والذي ينبغي للمسلمة أن تتحلى به في حضور زوجها وغيبته، أن تكون في جميع أمورها متقية لربها جل وعلا، مقدمة طاعته سبحانه على طاعة كل مخلوق، وأن تصون محاسنها ولا تبديها إلا لما أذن الله جل وعلا في كتابه الكريم بأن تبديها له من البعولة وأبنائهم، أي الأزواج وأبنائهم، والإخوة والآباء، أي المحارم فقط، وما عداهم فقد حذرها الله جل وعلا أن تبدي شيئا من محاسنها، حتى الزينة المخفية من الحلي نهاها أن تحرك نفسها ليسمع ما في عليها من زينة، كما جاء في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فدل ذلك على أنها مأمورة بالتحفظ على محاسنها وما تتجمل به، وأن تحافظ على صيانة عرضها وما يمكن أن يدنسه ولو ببذل محاسنها للرائين. عليها أن تصون نفسها بالحجاب الساتر، الحجاب الإسلامي الذي يحفظ عليها كرامتها ويصون محاسنها وجمالها ألا تقع عليه عين قد حرم الله أن تقع عليه. وعليها أن تحرص على طاعة ربها جل وعلا، وعلى الزوج أيضا ألا يطيل الغيبة الإطالة الملفتة للنظر التي تضر به وبزوجته، لأن للنساء حقوق على أزواجهن، كما أن للأزواج حقوق على نسائهم. فعلى الجميع أن يتعاونوا في كل ذلك وأن يتقوا ربهم، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وبالله التوفيق.
0: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري في أثناء حديث، ورواه مسلم. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 66.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف: باب الوقت. الوقت مصدر وقت، يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقت قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحدث الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقه. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محفوظ، محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقا، كل من كان فقيرا بحق من هذا الوقت. ولهذا نقول الوقت هو تحقيق الأصل وتكفيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهلية، وأول وقت كان في الإسلام وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي في الحديث الذي بعد الحديث الأول، وهو أي الوقت في الأصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته، فيكتسب بذلك أجرا وثوابا بعد الموت. وبناء على هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يوقف وقفا محرما، مثل أن يوقف على بعض أولاده دون بعض فيقول: هذا وقف على ابني فلان أو على ابنة فلان دون الآخرين، لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين، والتفضيل حرام. والوقف إنما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية الله. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. إذا مات انقطع، هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء، لأن دار العمل هي الدنيا فقط، وبعد الموت لا عمل، ليس فيه إلا الجزاء إلا من ثلاث، فإنه لا ينقطع عمله. قال: صدقة جارية. الصدقة الجارية كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله، أي فيما يقرب إلى الله، كل نفقة فيما يقرب إلى الله فهي من الصدقة الجارية، ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين، بل لو وقف شيئا على المار بهذا الطريق، وقف شيئا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء، بنى مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء، فكل هذا داخل في الصدقة الجارية. ومعنى جارية أي مستمرة، مستمرة بخلاف الصدقة المقطوعة. الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي، الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق، مثل أن نوقف بيتا على طلبة العلم، نوقف بيتا على طلبة العلم، هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام البيت باقي، فإذا الصدقة فيه جارية مستمرة. طيب كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار فالانتفاع بهذه السيارة باق مستمر، سيكون من الصدقة الجارية. أوقف عينا ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين، هذه أيضا صدقة جارية. الخلاصة الآن أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربا إلى الله، سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى. والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالخاصة مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء من ذريته، هذا خاص بالفقراء من الذرية. والعام مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين، فيشمل كل من افتقر منه. ومن العام أن يبني مسجدا يصلي فيه المسلمون، فإن هذا المسجد سوف يعم من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. طيب أو علم ينتفع به، يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره، سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة، لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر، لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجر. فإذا خلف الإنسان علوما شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقص، وإذا خلف علوما دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلا وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه أيضا له أجر. كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا وانتفع الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه، كذلك أيضا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه، لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينه. طيب أما إذا كان علما آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه، كما لو علم الناس علوما من الألعاب المحرمة أو المعازف المحرمة فإن ذلك يكون وزرا عليه ما دام الناس يعني يأخذون به. طيب قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح، هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال بعض العلماء إنه شرط، لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده. وقيل إنه لبيان الواقع، لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب، وغير الصالح ربما استجاب له، وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع، لأن غير الصالح ينسى والده، لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. وقول أو ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعا، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في أولادكم ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. وقوله يدعو له أي يسأل الله له، يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك، فإن هذا من العمل، لأنه إذا دعاه بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء في غفران الذنوب، وهذا من العمل. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لأن الوقت صدقة جارية، فيكون الواقف منتفعا بوقته بعد موته. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك إيش؟ كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية، صدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية. ومن فوائده أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكتب به أجرا. والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم، تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة. والصدقات الجارية تندث وتزول، انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر، أين هي؟ نعم راح تلف. انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيا، وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقه. إنما العلم أعظم نفعا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات مشروعية الوقت، وأن الوقت ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، حث على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم، وكلما كثر الانتفاع كثر إيش؟ الأجر والثواب. فينبغي لك أن تنشر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا، لأن كلمة علم نكرة، نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، فهو علم بلا قول. أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موت. حتى لو علمت الناس بسنة من السنن الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريا، لأن كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم ينتفع به، ما قال علم كثير، فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به أو في الاثنين؟ في الاثنين، لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن إعانة على العلم لها أجر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح لقوله أو ولد صالح، ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم بالتوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وثاقا. طيب إذن ناخذ كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان بل لم نقل يجب أن يعتني في تربية أولاده على الصلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه، فالدعاء أفضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة. فلو سألنا السائل ما تقولون أيما أفضل، أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له، صم لنفسك وادع الله له، ولا سيما عند الفطر. لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له؟ قلنا أن تدعو له، اعتمر لنفسك وادع الله له في الطواف السعي، وهذا هو الأحسن. وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل، فيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب. الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه، وأن يلح على الله تعالى في الدعاء في أن يصلح، وأن لا ييأس، لا ييأس من روح الله. فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا، بعد أن كان فاسدا، لا هو الله ما أعجز وهذا ما هو مصلح الله، لا هذا لا يجوز. يعني لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا. ثم قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، قال أصاب عمر أرضا بخيبر، خيبر هي قلاع حصون مزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال غرب، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وقسم منها ما قسم على الصحابة، وأصاب عمر أرضا من هذه من خيبر. فلما أصابها أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره يعني يأخذ أمره ومشورته فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أصبت يعني حصلت على أرض، وقول لم أصب مالا، المال اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق، من أعيان مثل الدور والأراضي، والمنافع كمنافع الأشياء التي استأجرها، فإن الإنسان إذا استأجر بيتا أو استأجر سيارة يملك منافع، أو حقوق كحق الشفعة مثلا. فالمال شامل لهذا كله. وقوله قط لم أصب مالا قط، قط هذه ظرف لما مضى، قط قط ظرف لما مضى، وهو مبني على الضم في محل نصب، وتأتي غالبا بعد النفي، فيقال ما ملكته قط، وهنا قال لم أصب مالا قط هو أنفث عندي منه، أنفث بمعنى أغلى، أغلى وأحب. والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم هو أنفس عندي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه إن شئت حبست أصلها، ولم يقل حبس أصلها، لئلا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب، بل قال له إن شئت حبست أصلها يعني وقفت. لا عندنا هنا حبست وحبست وقال حبست كل واحد، حبست أصلها يعني وقفت، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدقت بها أي بثمرها كما جاء في رواية أخرى، تصدقت بها، لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل، لأن قوله حبست أصلها أو حبست لا يتطابق مع قوله تصدق، لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس، ولهذا نقول تصدقت بها أي في ثمرها كما جاء مفسرا في رواية أخرى. قال فتصدق بها عمر، تصدق بماذا؟ ثمر، غير أنه تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لأن هذا هو معنى الحبس، لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث. والفرق بين البيع والهبة ظاهر، البيع عقد معاوضة يعني أنك تعطي الشيء وتأخذ بدله، مثل أن أقول بعت عليك هذه السيارة ب10,000، هذا عقد معاوضة. أما الهبة فهي عقد تبرع، بمعنى أن تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه، تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه. قال ولا يورث يعني الأصل لا يورث، والإرث انتقال التركة من الميت إلى من يرثه، وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها، تصدق بها في الفقراء، هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه، تصدق بها في الفقراء، ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية، وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم. والثاني وفي القربى، القربى تلف شراح الحديث في المراد بها، فقيل المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد قربى عمر، وهذا هو الصحيح، صحيح أن المراد بذلك قربى عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد، يشترون من مغلة هذا الوقت ويعتقون، أو عبيد مكاتبون، عبيد مكاتبون، والعبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، فهنا نعطيهم من حق الرقاب ما يكون به كتابته، واضح؟ طيب، إذن الرقاب يشمل يشمل العبيد والمكاتبين، العبيد بمعنى أن نشتري عبيدا فنعتقهم، والمكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم فنعطيهم معونة لفائدين الكتاب. ويدخل في ذلك أيضا فك الأسرى المسلمين من الكفار، يعني لو أن الكفار أسروا أحدا من المسلمين وأعطينا من هذا المال الذي تصدق به عمر لكان ذلك صحيحا كما نعطيه من الزكاة. الرابع قال وفي سبيل الله، المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، سواء أعطي المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب. وقوله خامس الثالث وابن السبيل، هذا هو الفقراء والرقاب والقربة وفي سبيل الله وابن السبيل، خامس ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده. مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفذت نفقته وهو غني في بلده واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية، فهذا من أبناء السبيل نعطيه حتى من الزكاة لأنه لا محتاج فيعطي. السادس الضيف، يعني الذي ينزل ضيفا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقت. فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقته إليها كم؟ 6 اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيه ويكون كأنه لم يخرجه عن الورث، بل جعله عاما في كل ما يقدم إلى الله. ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها، أي ولي الأرض التي تصدق فيها وحبس أصلها. وقول على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها، لكنه بين في رواية أخرى لأنه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله. يقول لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف يأكل منين؟ من الثمرة، من الثمرة. أما الأرض فهي واقف ما يمكن تباع. وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف، بما جرى به العرف، ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجرة؟ نعم، اختلف في ذلك شراح الحديث، فقيل المراد بما جرى به العرف من أجرة، وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة، والقولان يختلفان. فإذا قلنا بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على أجرته. لو فرضنا أنه لو استؤجر ناظرا على هذا الوقت استؤجر 100 درهم في الشهر ولكن النفقة لا فيه إلا 200، صارت النفقة أكثر. فإذا قلنا المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة قلنا لا تأخذ أكثر من 100 درهم، وإذا قلنا إن المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك أن تأخذ 200 درهم. بالعكس لو كانت الأجرة 200 والنفقة 100 انعكست الأحكام. فنقول إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة قلنا الأجرة كم؟ 200 والإنفاق 100. إذا قلنا المراد بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ 200 وإذا قلنا الإنفاق فلا يأخذ إلا 100. والأقرب أن نقول إن كان فقيرا، إن كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة، وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة لأنه ليس له حاجة في الجزاء، وهذا عمل معروف أسرته معروف كل شهر 100 مثلا لا يأخذ أكثر من 100. يقول ويطعم صديقا، يعني ولا حرج عليه أن يطعم صديقا. لمن؟ له للولي. مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في بستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا، لا بأس أن يطعم صديقا لكن غير متمول، غير متمول ماله، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأرض، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب، إذا أطعمه كيلو مثل من العنب قيده عليه، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون متمول. واشترط أن لا يكون متمولا مالا متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. على كل حال لدام الإنسان صحيحا يجوز أن يوقف، لأنه ما ندري هل هو الذي يرث ورثته أو هو الذي يرثون، لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم. على كل حال إذا كان الإبن لا يوقف وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد، اللهم إلا إذا كان في طرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويصدق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع للبيت ويصلح الأمر، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر المصلحة، كان المصلحة في طرد طرد وإلا فلا يطرد.
4: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
5: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: شيخنا عندنا في المغرب فرقة صوفية من غلاتهم تسمى العيساوية، مؤسسها عبد الهادي بن عيسى، لو تكرمتم بالرد عليها أحسن الله إليكم وبيان ضلالاتها.
3: أنا لا أعرفها حتى أن يرد عليها، لكن هل هذا المؤسس لهذه الطريقة هل وجد أنها مما عمل به الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي بن أبي طالب؟ المغربية، الدولة المغربية ملكية والملوك من آل البيت، هذه من الضلال. وفي المغرب غيرها فيها التيجانية شائعة والقادرية التي فيها اتباع عبد القادر الجيلاني كذلك، والشاذلية، كل هذه فرائق شيطانية لا أصل لها في الشريعة. ومن المؤسف أن بعض كبار العلماء في بعض البلدان الإسلامية، إلا يذكر بعض هؤلاء اللي يزعمونه أولياء كالذي يقال عن السيد البدوي، يرى أن هذا رضي الله عنه، يا سبحان الله، تحمل هذا العلم وتعد أنك من كبار علماء بلادك ثم تترضى عن هذا الرجل وأمثاله، لا تدعو له بالرضوان، الله أعلم بحاله. نعم.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطلة.

أي وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم. والله عليم بأحوال العباد ونياتهم، حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك.

كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا، أي قصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، وإرصادا، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم. وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: وليحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون، فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.

لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجسات والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم. والله يحب المطهرين، الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال:

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف انهار، أي بال قد تداعى للانهدام فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم. والله عليم بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه. حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد. وفي هذه الآيات عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة، بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.

يخبر تعالى خبرا صادقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي المثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات. وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. العابدون، أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليه من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. السائحون، فسرت السياحة بالصيام أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون، أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، والناهون عن المنكر وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه، والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا. وبشر المؤمنين، لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن. وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضاه.

يعني ما يليق ولا يحسن للنبي والمؤمنين به أن يستغفروا للمشركين، أي لمن كفر به وعبد معه غيره، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب ووجب عليهم

ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه عن موعدة وعدها إياه في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه. إن إبراهيم لأواه، أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم أي ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: لأرجمنك، وهو يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال:

يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى. إن الله بكل شيء عليم، فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون.

0: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية، فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته، ويترك عباده سدى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين، وهو أعظم توليه لعباده. فلهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولي يتولاكم يجلب المنافع لكم، أو نصير يدفع عنكم المضار.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: كيف يكون الإيمان بأسماء الله وصفاته الحسنى؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالاته، الناصح الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته من الإيمان. الإيمان بالله يستلزم أن نؤمن بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أنزله في كتابه، أو علمه أحدا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده. نؤمن بأن الله جل وعلا سميع يسمع، والله يسمع تحاوركما، وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله جل وعلا يرى، فإن يقول الله فإنني معكما أسمع وأرى. نؤمن بأنه جل وعلا يتكلم، فإنه يقول وكلم الله موسى تكليما. نؤمن بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يجيء

0: وجاء ربك والملك صفا صفا إلى غير ذلك. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يعطي ويهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فكل ما جاء من أسمائه في كتاب الله أو سنته، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به حقا ولا نؤوله. لا نقول المقصود بمجيء الله شيئا آخر، يا سبحان الله، الله يقول وجاء ربك ونحن نقول لا ما جاء. الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطة ونحن نقول لا يدا يدان له. الله يقول إنني معكما أسمع وأرى، ثم نقول لا يسمع ولا يرى. أي نقيصة لواحد من البشر إذا تنقص قل لا يرى ولا يسمع ولا يد له، يقال ناقص لكل الأمور. ولله جل وعلا الكمال الذي لا مثيل له. يجب على الإنسان أن يعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة، وأعني ما كان عليه الأئمة الأربعة في حياتهم، هو الحق. وما استحدث في المئة الثالثة أواخر الثالثة وأوائل المئة الرابعة من أخطاء فيما يتعلق بالأسماء والصفات وتأويلها، الله يقول ويبقى وجه ربك ونحن نقول له لا وجه له. الله يقول وهو العلي الغفار ونحن نقول في كل مكان. كل ذلك من الضلال المبين. والموضوع يحتاج إلى بسط وليس جواب سؤال مختصر في إذاعة أو في حلقة من حلقات الإذاعة تستوعب أسئلة عديدة، وإنما أشرت إلى نزر يسير ونبذ قليلة فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والجملة نؤمن بأن الله جل وعلا السميع البصير الذي ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بين السائل والمجيب إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
8: فضل الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرأة الثانية للثالثة شفاك الله؟
9: نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم كذلك يدعو له بالعافية.
1: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته مع الدرس الثالث عشر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر وصف الجنتين لمن خاف مقام ربه جنتان، ذكر أوصافهما، قال في هذه الآيات: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الموصوفتين جنتان أيضا. من دونهما يعني الصفة، من دونهما في الأوصاف، والجنتان الأوليان للمقربين، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين، لأنهم تختلف منازلهم في الجنة. الجنة درجات وأهلها متفاوتون في منازلهم، كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة. من دونهما في الوصف جنتان، جنتان الأوليان من ذهب، وما فيهما من ذهب، وآنيتهما وما فيهما من ذهب، وهاتان الجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما. من دونهما جنتان مدهامتان، يعني خضراوان، دهومها الخضرة، مدهامتان أي خضراوان بالأشجار الملتفة. وفي الجنتان الأوليان قال ذوات أفنان، وهنا قال مدهامتان أي خضراوان بالأشجار الملتفة، وهذا أقل من ذوات أفنان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله جل وعلا، تكذبان أيها الثقلين. فإن هذه الجنات من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن نعمه أنه لا يسوي بين الناس، بل يفاوت بينهما حسب أعمالهم، فهذا من نعمه سبحانه وتعالى. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هاتان الجنتان المدهامتان من نعم الله على عباده، يستوجبان منهم الشكر للتكذيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا: فيهما عينان نضاختان، نضاختان قيل فائضتان بالماء، فائضتان بالماء. وفي الأوليين قال تجريان، فيهما عينان تجريان، هذا أفضل من النضاختين، لأن معنى نضاختان يعني فائضتان بالماء، وقيل فوارتان، فوارتان بالماء، وهذا أقل من الجريان، فيهما عينان نضاختان. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة اسم لما يتفكه به من كل صنوف الفاكهة اللذيذة مختلفة الطعوم والروائح. ثم قال ونخل ورمان، نص على أن النخل والرمان وهما داخلان فيهما فاكهة، فالنخل والرمان داخلان في قوله فيهما فاكهة، من باب تميز النخل والرمان على بقية الفواكه. قالوا فالنخل هذا للغذاء، والرمان هذا للدواء، فتختلف منافع النخل والرمان، وهما متميزان على تميزان على غيرهما من أنواع الفواكه. فيهما فاكهة، وفي الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا أجمل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا أقل مما سبق، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما سبق أن هذا من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر، ومن لم يشكر نعمه فقد كذب بها،
من لم يشكر نعم الله فقد كذب بها وكفرها. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن أي في هذه الجنات خيرات حسان، هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين، فيهن خيرات، وفي قراءة خيرات، خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة، وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خف، فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن، فهن خيرات من كل وجه، كاملات مكملات ليس فيهن نقص، خيرات في أخلاقهن وتعاملهن، حسان في مرآهن ومنظرهن، إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يسرون بذلك، خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تزويج أهل الجنة بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها، من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها. حور مقصورات، حور جمع حوراء، والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن، شدة البياض مع شدة السواد في العيون، هذا مما يضفي عليهن الجمال، حور. وقيل عظام الأعين، حور يعني عظام الأعين، جميلات الأعين، حور مقصورات. شوف في الصفة بالجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف، وهن قال مقصورات، ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات. حور مقصورات يعني لا يخرجن من منازلهن لأجل أن تقر بهن أعين أزواجهن، مقصورات في الخيام، منازل خاصة، والخيام معروفة في الدنيا، لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا، لأن هناك منازل مبنية وهناك منازل خيام، يتنوع هذا من أجل رفاهية السكان وتنعمهم. مقصورات في الخيام لا يخرجن منهن للإبقاء على جمالهن وبهجتهن. فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أنه أليق بها وأقر لعين زوجها مما إذا خرجت، فهذا فضيلة لهن عدم الخروج، وتكرم على أزواجهن. إذا كنا في الجنة بهذه الصفة يجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة، تشبهن بنساء الجنة، ولا يخرجن إلى الأسواق ولا إلى المحافل ولا إلى كما هو الواقع الآن. وفي هذا رد على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها وبروزها، وأنها تذهب إلى حيث شاءت، هذا رد واضح عليهم، وهم لا يريدون بالمرأة خيرا ولا يريدون بالمجتمع خيرا، وإنما يريدون أن يمردوا النساء وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء، هذا ما يريدونه. ومناداتهم بعمل المرأة وخروجها هذا ليس من صالحها ولا من صالح المجتمع، أولا لأنها تفقد عفتها وحياءها، يعني تفقد حياءها شيئا فشيئا حتى تصير لا تستحي، وقد تفقد عفتها ولو على المدى البعيد، لأن خروجها وتبذلها من أسباب ضياع عفتها، خلاف بقائها في بيتها فهو إبقاء على عفتها وحيائها. ولئن قالوا من أجل العمل نقول عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل الرجال خارج البيوت، فبالبيوت أعمال كثيرة، في دورهن شؤونهن كثيرة،
كشؤون رب السيف والمزراق. فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت، وهو عمل لا يقوم به غيرها. لو أتيت بخديمات وبخدم وبما استطاعوا يقومون بعمل المرأة في بيتها، فهي تؤدي عملا جليلا في البيت لا يؤديه غيرها، إن كانوا يريدون كما يقولون عمل المرأة وأن المرأة معطلة. نعم، إذا أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنى الصحيح، لأنها أخرجت من مجال عملها فعطلت، هذا هو التعطيل. أما بقاؤها في بيتها وعملها في البيت فهذا ليس تعطيلا، وإنما هو إشغال لها بما يليق بها، لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المسلم، وإنما يريدون أهدافا يضمرونها في أنفسهم، وسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى ويخزيهم بها. مقصورات في الخيام، حور مقصورات حور، هذا وصف جمال، ومقصورات أيضا هذا وصف آخر. فالمرأة الجميلة إذا خرجت زال بهاؤها وزال رونقها وصارت مبتذلة. أما إذا كانت مكتنة في بيتها بقي جمالها وبقيت أبهتها وانكفت عنها أنظار الطامعين والفساق، حور مقصورات في الخيام، جمع خيمة، لكنها ليست كخيام الدنيا، إنما هي من خيام الجنة، وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة وبقعة ضيقة، وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والأميال والمسافات من الجنة، كما جاء وصفها في الأحاديث. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعم، فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم الله عز وجل، وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون. صورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال متكئين على رفرف خضر، رفرف يعني فرش، على رفرف يعني فرش، فرش خضر لونهن أخضر، لأن هذا أبهج للعيون والمناظر، كما أن ثيابهم خضر، فاللون الأخضر تلذ به الأعين وترتاح معه. متكئين على رفرف أي فرش خضر، خضر اللون جمع خضرة، على رفرف خضر، وعبقري حسان، عبقري يعني متكئات ووسائد تكئون عليها يرتاحون عليها، والعبقري هو الشيء الجيد، الشيء الجيد، ولهذا يقال للذكي من الرجال عبقري، يقال رجل عبقري، يعني أنه جيد في آرائه وفي توقعاته وتصرفاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فرية. فعمر رضي الله عنه عبقري، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبقري هو المحنك الجيد، فعبقري يعني جيدة، على رفرف خضر وعبقري. ثم قال حسان، مع كونه عبقري أيضا حسان، جمعنا من الأوصاف أجملها، عبقرية وحسن، عبقرية يعني جيدة الأصل والحقيقة، وحسان المنظر والبهجة. وكل ما في الجنة يسر، كل ما في الجنة بهيج، خلاف الدنيا فإنها مختلطة بين حسن وسيء، وبين سار ومحزن، وبين حسن وقبيح. أما الجنة فليس فيها شيء يحزن أبدا، وليس فيها شيء تكرهه النفوس، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تلذ الأنفس
وتقر الأعين، هذه هي الجنة، وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجعل هذه الفرش وهذه الأرائك، جعل هذه الفرش وهذه الأرائك، هذا من نعم الله عز وجل لعباده المتقين، من نعمه التي يشكر عليها. وأما قوله لم يطمثهن أي الحور، هذا سبق، لم يطأهن، الطمث هو الوطن، فهن أبكار لم يسبق أن تزوجن وأن افتضت بكارتهن، لا إنس ولا جان، فهي باقية على طراوتها وحسنها وبكارتها، متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان. فأنت إذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتين وقارنتها بأوصاف الجنتين اللتين قبلها وجدت فوارق. ولهذا قال ومن دونهما جنتان، والأوليان للمقربين السابقين، والأخريان لأصحاب اليمين الأبرار، كل له منزلة بحسب عمله. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: تبارك اسم ربك. تبارك، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، فلا يقال للمخلوق تبارك، أو تقول أنت تأتي تبارك علينا كما يقول بعض العوام، تبارك علينا بزيارة، هذا لا يجوز، هذا اللفظ لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه، تبارك اسمك، فكما يقال تبارك الله وقال تبارك اسمه، وفي دعاء الاستفتاح وتبارك اسمك. والبركة هي ثبوت، بركة هي الثبوت، ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه، فالخير دائم ثابت ودائم من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك الذي في كل آية فبأي آلاء ربكما، وهنا قال تبارك اسم ربك. فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة كلها من نعمه وإيجاده سبحانه، فهي من بركته سبحانه وتعالى ومن بركة أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك أي دام خيره، أي دام خيره وثبت سبحانه وتعالى. أما أن تقول فلان المبارك، مبارك يعني أن الله جعله مباركا، فلا بأس، قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فتقول أنت مبارك أو بارك الله فيك، ولا تقول تبارك فلان. تبارك اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم، فتبارك اسم ربك أي تباركت جميع أسمائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له أسماء وله صفات، سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وأثبتها له رسوله، فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة، وليست أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة ليس لها معاني، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية ويقولون إن تعدد الأسماء يلزم من تعدد المسمى. أنتم تقولون الله واحد، تقولون الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، أثبتتم عدة آلهة، هذا من المغالطة، يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى، حتى في المخلوقين يتعدد صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته، إنما هذا من باب المغالطة. ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي
صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: يا رحمن يا رحيم يا الله. قالوا: هو يزعم أن له ربا واحدا وهو يدعو عدة أرباب، يا الله يا رحمن. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا رد عليهم، وهو رد على الجهمية الذين يقولون أنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب تعالى الله عما يقولون، فهذا من شبههم الباطلة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لا تحصى، أسماءه وصفاته كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يجحدونها أو يفسرونها بغير تفسيرها ويؤولونها. فالإلحاد له أنواع، وما حصل من الجهمية والمعتزلة هو نفيها عند الجهمية وجحد معانيها عند المعتزلة، وإنما يثبتون ألفاظا مجردة لمعانيها، فهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولذلك لا يدعون الله بها لأنهم يعتبرونها إما ليس لها حقيقة كالجهمية، أو أنها ليس لها معاني فلا يدعون الله بها. تعالى الله عن ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، أي تحتمل، أي لها معاني جليلة. حسنى يعني لها معاني جميلة جليلة، ليست مجرد ألفاظ. لو كانت مجرد ألفاظ لما كانت حسنى، أي كونها حسنى بمعنى أن لها معاني جليلة، ويؤخذ منها صفات الله عز وجل. الرحمن والرحيم يؤخذ منهما الرحمة، العزيز يؤخذ منه العزة والقوة، الحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمة، العليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم، وهكذا. القدير يؤخذ منه وصف الله بالقدرة التي لا يعجزها شيء، فهي أسماء حسنى ولا تحصى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن هناك أسماء لله استأثر الله بها ولم يبينها لعباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا حصر لأسماء الله في 99، ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرفها وأثبتها لله عز وجل وتعبد لله بها وسأله بها، هذا معنى أحصاها. وليس المراد مجرد العد، إنك إذا عدت 99 اسم تدخل الجنة، هو المقصود العد والإحصاء فقط، وإنما معناه أن تتعبد لله بها وأن تسأله بها وأن تتقرب إليه للتوسل إليه بها، هذا معنى أحصاها. تبارك اسم ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والرب هو المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء. الرب هو المالك وهو السيد والمصلح، فهذا معنى الرب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، ثم وصفه بالجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال، اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب سبحانه، ولهذا حمل فيه الجر فقال ذي الجلال، فهو وصف للرب لا للاسم. الجلال وصف للرب
والإكرام وصف للرب. وأما ما سبق في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال بالرفع، فهذا وصف للوجه، وجه الله جل وعلا. وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال. والجلال العظمة، الجلال هو العظمة والكبرياء اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء. ذي الجلال الذي يجله عباده المؤمنون ويستحق الإجلال، يستحق الإجلال سبحانه وتعالى. والإكرام أي الذي يكرم عباده المؤمنين، يكرم عباده المؤمنين. وما ذكره في هذه السورة من أولها إلى آخرها فهو من إكرامه لعباده المؤمنين، ما ذكره في هذه الجنات وما ذكر من النعم في هذه السورة فهو من إكرامه لعباده سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من قولك يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الذكر بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، مما يدل على عظمة هذا الاسم ومشروعية ذكر الله به بكثرة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة، إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يلازم هذا الذكر بعد كل فريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه، فهذا ذكر جليل ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما وأبدا. وهذه سورة عظيمة فيها من العبر والعظات، وفيها من النعم والكرامات، وفيها من أوصاف أسماء الله وصفاته الشيء الكثير، فهي سورة عظيمة. ابتدأها بقوله سبحانه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة في الدنيا والآخرة، ثم قال علم القرآن، هذا من نعمه، أجل نعمه تعليم الناس القرآن، تعليم الناس القرآن الذي فيه الهدى والبيان، وفيه العلم النافع، وفيه تعريف بالله سبحانه وتعالى، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي والمستقبل، وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات وفي الأخلاق، فهو قرآن عظيم. ولذلك بدأ الله النعم بقوله علم القرآن، علم القرآن، فهذه سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيمة، لكن هي تتفاوت بحسب ما تتضمن من العبر والأحكام والحكم، يتفاوت القرآن، يتفاضل بعضه أفضل من بعض، وكله مبارك وكله خير وكله هدى وكله نور وكله رحمة. الحمد لله رب العالمين. وبهذا تنتهي هذه السورة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان دلني على عمل لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: بلى، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الإسلام، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث انتهى، والعبرة ليست بالألفاظ فقط. نصوص الكتاب الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية فيما تدل عليه وترشد إليه من المعاني. وهنا عند تأمل هذا الحديث تظهر عبر وأحكام وقواعد تربوية لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة. والحق أيها الإخوة أن هذا الحديث يحتاج إلى دروس لا يأتي على محتواه جلسة مثل هذه، لكن لعلنا نوجز مراعاة للوقت. فأولا، ما الذي يرشد إليه سؤال معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ السؤال هذا يمكن أن نستنتج منه الآن عبرتين أو حكمين. الحكم الأول أنه ينبغي للمسلم أن يعرض ما يشكل عليه في دينه على أهل العلم،

فيظهر من هذا السؤال أهمية أهل العلم. نعم، معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلم في كل مكان وفي كل زمان محتاج إلى أهل العلم لعرضه ما يشكل عليه في دينه حتى يكون على بصيرة. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكلما احترم الناس علماءهم وارتبطوا بهم يأخذون عنهم ويصدرون عنهم ويستفسرون من ويستفسرون عما يستفسرون علماءهم عما يشكل عليهم، كان الناس على هذه الحالة بخير. لكن متى ما استهتر الناس بأهل العلم واستهزأوا بهم وعزفوا عنهم دب فيهم الجهل واستحكمت فيهم الفتن وتملكهم الغرور والتهور. الحكم الثاني، هذا صحابي جليل يقول يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، طريقان لا ثالث لهما، طريق إلى الجنة، طريق الجنة في محاب الله عز وجل ومحاب ربنا، ما بينه في كتابه وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذه محاب الله ومساخط ربنا ما عدا ذلك، فأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي محاب الله، ونواهي الله عز وجل هي مساخطه. فليس للإنسان إلا أحد هذين الطريقين، فمن سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقد سلك طريق الجنة الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وهو في الحقيقة إرشاد للأمة كلها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. وهذه من ناحية. من ناحية أخرى، كلما قوي الإيمان العبد، كلما قوي إيمانه بالله وتعلق قلبه بخالقه امتلأ قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى، يخشى على أعماله، يخشى أن يخطئ، تجده دائما يطلب الصواب ويطلب الحق وينشرح صدره للحق، ومع هذا هو يخشى أن يخطئ. كلما قوي الإيمان تم الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة تنبيه لكل مسلم، أعني سؤال معاذ رضي الله عنه، تنبيه لكل مسلم إلى أن لا يغتر بما وفق إليه من أعمال صالحة، ينظر إلى حال معاذ يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. إذن من دون معاذ؟ وكلما تباعد الناس قصرت الهمم وضعف الإيمان إلا من رحم الله. إذن نحن في حاجة إلى أن نعالج

0: أنفسنا حتى يذهب عنها داء الغرور وداء الإعجاب بالعمل. شأن المسلم أولاً أن يكون دائماً مع ربه عز وجل خوفاً وطمعاً، خوفاً وطمعاً، خوفاً ورجاءً، رغبة ورهبة. فما وفق إليه من عمل صالح يسأل ربه الثبات عليه، يحمد الله ويسأله الثبات عليه، وما قصر فيه فإنه يعالج نفسه ويحاسبها قبل الحساب. فإذا كان الحساب والعرض فلا تساعة مندم، يندم ولا تساعة مندم. هذا هو يعني هذه أهم ما أراه ظاهرا من قول معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذه الكلمة حوت الجمع بين الخوف والرجاء. فالمسلم إذا جمع بين الخوف والرجاء اتخذ جناحين يطير بهما إلى ربه عز وجل، جناحين يطير بهما إلى الآخر. ولئن قال قائل: ما أثر الجمع بين الخوف والرجاء على حياة المسلم؟ فالجواب: الخوف يردع عن المحارم والمساخط والمكاره، يردع حاجز حد فاصل كالخطام للفرس. الفرس التي عادتها الجموح عدم الاستقرار لا يسيطر عليه إلا شد اللجام وشد الخطام، هكذا الخوف. والرجاء يطمع من وقع في خطيئة أو اكتسب إثما، فإنه يطمع في رحمة الله. فالخوف وحده هلك، الخوف دون رجاء هلك، لأنه يدخل يتسرب منه الشيطان إلى قلب الإنسان فييئسه من رحمة الله. والرجاء وحده أيضا مهلك، لأنه يطوح بالإنسان ويقول: هكذا ما يضرني شيء، ربي غفور رحيم. لكن السعيد كل السعادة والحكيم الكيس الفطن هو الذي يجمع الله له في قلبه بين الخوف والرجاء. وأفضل الجامعين بين الخوف والرجاء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. وسادة الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، هم أصحابه، هم سادة هذه الأمة، إلا من عرف بالنفاق. وعرف بالنفاق من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون، أولئك لا شأن لهم ولا قيمة لهم ولا تنفعهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عدد قليل. أما سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سادة الأمة وهم أفضل الأمة في الدنيا. ما دام هذا السؤال فالجواب، جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يتضمنه؟ أو نقول: ما الطرق التي بينها، ما طرق النجاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه صاحبه معاذ رضي الله عنه؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذه مقدمة توطئة لطرق النجاة، طرق الجنة. نعم، الأوامر والنواهي الأوامر والنواهي مع الإخلاص وصدق النية والثقة بالله عز وجل خفيفة، تنشرح لها صدور المؤمنين، تنشرح لها صدور أولي العزائم والإخلاص. خذوا مثلا الصلوات الخمس، الله عز وجل تنويها بشأنها قال وإنها لكبيرة إلا على من؟ الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. لكن إذا مرضت القلوب وضعف الوازع الديني فإن التكاليف الشرعية من أوامر ونواهي تكون ثقيلة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سألت عن عظيم، أمر عظيم، لكنه على من يسره الله عليه هو يسير سهل. نعم، من أهل تيسير الله؟ هم أهل الإخلاص، أهل الاتباع، الذين يجاهدون أنفسهم حتى تكون طيعة لما أمر الله به فتعمله، وطيعة لما نهى الله عنه فتجتنبه. هؤلاء هم أهل تيسير الله. من كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعرف إلى الله في الرخاء. الجواب ما هو؟ يعرفك في الشدة. الشدائد هذه تختلف، ومن الشدائد ما يقع الإنسان فيه مع نفسه. في كثير من الأحيان النفس تميل إلى عدم التكليف، تميل إلى قد توسوس بالنفاق، قد توسوس بالقعود عن عبادة، عن فريضة من فرائض الله. لكن لا تغلب المؤمن، المؤمن لا تغلبه نفسه، وإن وسوست وتملكه الشيطان ردحا من الزمن قليلا أو كثيرا، لكن ما دام مع الله سبحانه وتعالى فالله لا يتخلى عنه. وخذوا هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا يتخلى الله سبحانه وتعالى عن عبد كان معه بنية صادقة وقلب سليم ونفس مطمئنة، لا يتخلى الله عنه، حتى لو وقع في الكبائر الله يخلصه سبحانه وتعالى برحمته وفضله. فما الطريق الأول؟ الطريق الأول هو فرائض الإسلام. الفرائض: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الفرائض بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلها صدارة طريق النجاة، صدارة طريق الجنة، لأنه لا قيمة للنوافل وإن كانت أمثال الجبال إذا لم تكن محافظة على الفرائض. الفرائض في الحقيقة إذا صح لنا التعبير هي كالأسس والقواعد، والنوافل يعني مثل يعني كالكماليات، أو نقول إن الفرائض بمثابة رأس المال للتاجر، والنوافل بمثابة المربح. فهل يستقيم ربح دون المحافظة على رأس المال يا إخوان؟ هل يستقيم الربح؟ من على رأس مالك تحافظ عليه وتجعل له الطرق والوسائل الكفيلة بثبوت هذا رأس المال، ثم بعد ذلك هناك وسائل يسلكها التاجر حتى يربح. وخير التجار هم التجار مع الله سبحانه وتعالى، تجارتهم دائمة ما تفنى أبدا، تجارتهم دائمة. وأول هذه التجارة أن الله يهون عليهم حول القيامة، يوم القيامة الذي أخبر الرب عنه عز وجل أن مقداره 50,000 سنة يكون على أهل الإيمان مثل الصلاة المكتوبة، أو كما بين الظهر والعصر. هذه أول التجارة، هذا أول الربح، ييسر الله عليهم يوم القيامة. هذا الطريق الأول، الطريق الفرائض. والفرائض لها أس أيضا، لها عمود، لها يعني لها أساس ترتكز عليه، وهي العقيدة التي بينها صلى الله عليه وسلم بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهنا يا إخوان سر عجيب جدا، وهذه اللفتة هي التي فرقت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبناء عمه وعشيرته. هذه اللفتة هي التي حزت بسببها الرؤوس وفصلت عن الأعناق. ما قال تعبد الله، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله وسكت ما اختلف معه بنو عمه قريش، ما خلاص ما في مانع نعبد الله، هذا الذي تريد يا ابن عمنا نعبد الله. وكلمة تعبد الله وحدها لا تفيد، ولهذا جاءت مؤكدة اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالعبادة عبادة الله ما جاءت إلا قليل، جاءت في الأكثر هكذا عبادة. لكن ما دعت الرسل بدءا من نوح حتى محمد عليهم الصلاة والسلام أمامهم أن يعبدوا الله فقط، لا، دعتهم إلى عبادة الله وحده، معناه لا شريك له، لا لفظا ولا يعني لا ظاهرا ولا باطنا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في غير ذلك من ما هو مستحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول تعبد الله ما سكت ولا تشرك به شيئا، لأن العبادة وحدها لا تنفع. كل يقول أنا أعبد الله، كل يقول أنا أعبد الله. المشركون كانوا يعبدون الله، كيف؟ طبعا ما كانت عندهم صلاة ولا زكاة ولا، لكن كانوا كان عندهم حج، كانت عندهم تلبية، لكن يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه هو لك، تملكه وما ملك. وكانوا أيضا يعني يدعون الله ويدعون غيره، وكانوا في الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. إذن هنا نبينا صلى الله عليه وسلم قعد القاعدة، يعني هي لب طريق الجنة، أساس النجاة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وما الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله بما هو منه من خصائص الله عز وجل، هذا هو الشرك. والشرك يفسد العبادة، الشرك يفسد العبادة. والمشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كانوا عقلاء، كانوا عقلاء، عقلاء جدا. ولهذا فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أن من قالها يجب عليه أن يتجرد عن كل معبود سوى الله عز وجل، وسواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دون ذلك. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا ولا تشرك به شيئا هو يساوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك بقية الفرائض. المهم أنه إذا ما استقام للإنسان إخلاص العبادة لله ما يستقيم له بقية الفرائض أبدا. ولهذا وجه الله سبحانه وتعالى في أسلوب تحذير نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عز وجل أنه لا يشرك به، ولكنه توجيه للأمة، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. إذن الشرك يحبط الأعمال، الشرك يحبط الأعمال. فالشرك الأكبر الذي هو الدعاء، دعاء المخلوق والاستغاثة المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله وتقريب القربات له، هذا شرك يخرج من الإسلام. والرياء الذي هو أن يعمل عمل لله ولكن مقصوده أمور دنيوية، هذا يفسد العمل ولا يخرج من الإسلام. الإنسان يكون مسلما ظاهرا، لكن فيما بينه وبين الله لا حظ له في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبادة هذه التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ترتكز على أصلين. الأصل الأول تجريد الإخلاص لله وحده، تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تحقق هذان الأصلان ما كانت عبادة أبدا وما كان عملا. العمل وإن كان مثل الجبل يكون هباء منثورا يوم القيامة أبدا. هذان الشرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد من وجودهما كليهما. هذا هو الطريق الأول، طريق الفرائض. الطريق الثاني من طرق سبيل، من طرق النجاة وسبل الجنة، بلغنا الله وإياكم إياها بفضله ورحمته ومنه وكرمه وجعلنا وإياكم من ورثتها، النوافل، نوافل العبادات، نوافل العبادات. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهو المبلغ عن ربه عز وجل. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعله حكيما، وهكذا كل داعية إلى الله، لأن العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة، الفقهاء في دين الله هم ورثة الأنبياء، يجب أن يرثوا الحكمة في الدعوة والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما علمه الفرائض علمه أيضا النوافل، لأن النوافل كما قدمنا بمثابة الربح مع رأس المال. وكل تاجر حكيم حصيب كيس بطنه، لا يكتفي برأس المال، لا يكتفي برأس المال، لا بد له من مربح. والتجار مع الله هذه مرابحهم عبادة. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، أبواب الخير، وهذه لفتة كريمة، لفتة كريمة، أبواب خير، مكاسب. هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي على سبيل المثال لا على سبيل الحق، ولكنها أهمها وأعظمها، وهي التي تناسب المقام، تناسب المقام. وإلا فقد جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن أعمال البر والخير ونوافل العبادات التي يحتاجها المسلم، يحتاج إليه المسلم مع فرائضه، هي كثيرة. وقبل أن نذكرها نقول ما فائدة النوافل. فائدة النوافل أولا، إن كانت الفريضة فيها نقص فإن النوافل تكمل نقص الفريضة، هذه الفائدة الأولى. النوافل التي لا يهتم بها كثير من الناس، وقد يقولون هكذا بملء أفواههم سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هي أولا تكمل نقص الفريضة، يجبر بها نقص الفريضة. وإذا كانت الفرائض تامة فإنها ربح زيادة عليها، مرجحة لموازين الحسنة. وأقول الشيطان أول ما يأتي للإنسان لا يأتيه يعني يسول له أن يترك الفريضة، لكن يزهده في النوافل، يصغر شأنها في نفسه حتى يصبح الإنسان لا يجتهد في النوافل، يسول له الاكتفاء بالفريضة. وهذا يا إخوان شأن كثير من الناس في رمضان، تمتلئ بهم المساجد، فإذا قام الإمام لصلاة التراويح انفضوا ولم يبق إلا كمل العزائم، الكمل يبقون مع الإمام وقليل ما هم، وأما البقية فهم إما في قهوة أو على ورقة أو على ضومنة أو على غير ذلك، أو في الشوارع والطرقات أو في المنتزهات. انظروا كيف زهدهم الشيطان وجعلهم يعزفون عن هذه النافلة، حرص الشيطان عليه لعنة الله على حرمانهم من قيام الليل، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كأنما قام الليل، له قيام ليلة، هذا نصف الساعة أو ساعة مع الإمام حتى ينصرف يكتب للمسلم بها قيام ليلة في رمضان. هذه النوافل التي هي الثلاث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، وهي الصدقة، وتشمل صدقة الفريضة، وتشمل صدقة التطوع. ويغلب على ظني هنا والعلم عند الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا صدقة التطوع، لأن الزكاة مرت في الفرائض، وسماها رسول الله قال مطفئ أهل الخطيئة. إذن الخطيئة النار، والصدقة تطفئها، الخطايا الذنوب مثل النار، مثل النار على الإنسان، وهي نار يوم القيامة إلا من سلمه الله، والصدقة مطفئة لها. والثاني صلاة الرجل من جوف الليل، الصوم جنة، صيام التطوع. الأول الصوم جنة، لا ما عنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان أو ما يوجبه الإنسان على نفسه من نذر أو كفارة، عنى به صيام النافلة كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال وعاشورة إلى غير ذلك من التطوعات. والصدقة، والثالثة صلاة الرجل من جوف الليل، وهنا في الحقيقة لفتة لا نحب أن ننبه إليها. في كثير من نصوص نبينا صلى الله عليه وسلم نسمع كلمة الرجل، مثل قوله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، ومثل قوله وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا ليس حصرا ولا تخصيصا، هذا تغليب، لأن أغلب من يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرجال، أو لأن السائل هو رجل فناسب أن يقول الرجل. وإلا قد دل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة المؤمنة تنال بإيمانها أعلى الدرجات مثل الرجل، والفاجرة أيضا تنحدر. فالمرأة المؤمنة الطائعة البرة التقية تنال ما يناله الرجال من كريم النزل عند الله سبحانه وتعالى. صحيح خص الله سبحانه وتعالى الرجال لم بأشياء ما اختصت بها المرأة، أعفى الله المرأة منها، الجهاد وصلاة الجماعة إلى يعني هذه أشياء، لكن المرأة المؤمنة تنال الأجر والثواب على فضائل الأعمال كما ينال أخوها المؤمن. هذا هو الطريق الثاني، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر منه ثلاثا خصها بالذكر، إما لأنها أهمها أو لأنها التي تناسب المقام في ذلك الوقت حين سؤال معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اختصر عليه الطريق، وهناك جلائل أعمال ونوافل عبادات صحت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت صحت وأستخدم هذا التعبير لأن العبادات يا إخوان لا الراجح والتحقيق أنه لا يستدل عليها بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف لا يحكم به في العبادة، لأن العبادة تكليف، والتكليف لا يثبت بالحديث الضعيف. نعم إذا كان له متابعات وشواهد ترفعه إلى الحسن يكون الحديث حسنا لغيره، لكن أن يأتي حديث ضعيف مستقل بعبادة من عبادات فالتحقيق وهو الذي أرجحه أنه لا يعمل به في هذا المجال، لأن العبادة تكليف. وما كلفنا به ربنا من فريضة أو سنه لنا من نوافل فإن في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية، ولا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة. فعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة. احسب كم عمرك، أضرب في 12، تعجز عن الحساب، ولكن الله عز وجل لا يظلمك شيئا. كل 12 ركعة تصليها لله تطوعا غير فريضة بهذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، تطوعا غير فريضة. ومنها وهو يسميه بعض الوعاظ، يعني يقولون من مفاتيح الجنة ما رواه أحمد والدارمي وغيرهما من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أربع خصال، هذه فائدة عظيمة، مربح كبير، لكن يحتاج إلى عزيمة صادقة ويحتاج إلى جهاد نفس. والناس في الحقيقة حول قيام الليل تقسمهم إلى 3 أقسام: قسم يكتفون بعد صلاة العشاء عاجلا بالسنة والوتر ثم ينامون ويستيقظون لصلاة الصبح مع الجماعة، فهؤلاء ولله الحمد على خير، لكن ينبغي أن يطمعوا في المزيد، ويطرق الباب باب الذي لا تنفد خزائنه. والقسم الثاني لا يحسبون لذلك حسابا، لا يحسبون له حسابا، فالليل عندهم سهرة وسمرة على لهو ومرح كما يسمون، فإذا جاء الهجيع من الليل انطرحوا على الفرش كأنهم خشب مسندة، فإذا حانت ساعة العمل استيقظ للعمل ثم صلى صلاة منقورة كنقل الغراب. سبحان الله العظيم، تخشون الناس ولا تخشون الله، خشيت من رئيسك ومديرك، رئيسك صاحب العمل أو صاحب العمل أن يحسم عليك دراهم، وما خشيت الله عز وجل ضيعت صلاة الصبح. إذن هذا ليس في ذمة الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا ليس في ذمة الله، هذا في ذمة إبليس، وإبليس حريص عليه، لا يدخره وسعا حتى يطرحه على وجهه في نار جهنم، حريص عليه، ولهذا صدق عليه ظنه، عقد عليه 3 عقد من حلت، لو أنه قام وذكر الله انحل، لو أنه قام حين النداء لصلاة الصبح وذكر الله انحلت العقدة الأولى، ولو توضأ أيضا مع ذلك، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، ولو صلى انحلت العقدة الثالثة، لكن العقد باقية ما تنحل، تصبح خبيث النفس كسبا هذا. وإذا لم يكن عنده عمل، إذا قام للفطور بعد أن تتعى فيه بنت الحلال جزاه الله خيرا وتسخنه 10 مرات، إذا قام للفطور قريب الظهر، إذا ما نسي قال: إذا نسي مش حالك المرأة، لكن إذا ما نسي صلى صلاة، وإذا نسي راحت خلاص، اليوم هذا ما صليت. يعني كان الشيء طبيعي، كان مثل زيارة فلان، والله اليوم نسيت مزر فلان، أبدا سوى، لأن القلب ما تعلق بالله عز وجل. والقسم الثالث وقليل ما هم الذين يحسبون لقيام الليل حسابا، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني قبل يوم القيامة، قبل دخولهم الجنة، الجزاء من جنس العمل، محسنين لله؟ لا، محسنين أنفسهم، الله ليس في حاجة إليه. كأن قائلا قال: ما هذا إحسانهم الذي بفضل الله ورحمته أورثهم هذا النعيم المقيم؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقليل ما أولئك الناس يعلمون، قليل جدا، قليل جدا. أسأل الله أن يسيعني وإياكم رحمته بفضله، ولا يكلنا إلى أعمالنا، وأن يرحم ضعفنا. ومثال ثالث ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكان له عدل 10 رقاب كأنه أعطى 10 رقاب، وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي 100 مرة كل هذا اليوم. قد يقول قائل: هذا كثير، 100 مرة أنا ما عندي وقت. نقول: قال نبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم، ما قال في وقت كذا، قال في اليوم، وزع. الطريق الثالث ما أشار إليه أو ما بينه بقوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. الأمر هو الذي تصلح به الحال في الدنيا والآخرة، له رأس وهو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، يستسلم لله بتوحيد الله الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوته هي الدعوة، هي الخاتمة. دعا إلى صلى الله عليه وسلم على منهج من سبقه من إخوانه من الأنبياء، والانقياد له بالطاعة يعني أنه يفعل ما أمره الله به ويدع ما نهاه الله عنه، ليس بالهوى، والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وعموده الصلاة، عمود، ما يبتني البيت على غير عمود، هذا دليل على أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، بل الراجح الذي رجحه المحققون من أهل العلم قديما وحديثا أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وتكاسلا فإنه كافر، يكفر، مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين. ونحن حينما نقول تركها تهاونا لا يعنى أنه مرة يصلي ومرة لا يصلي، لا، تركها تهاونا، يعرف أن الصلاة واجبة، ويعرف أنها فريضة من فرائض الله، ويعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، لكنه ما صلى، ما يصلي، صدق عليه إبليس ظنه. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أو حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أمرت، الأمر بالقتال له غاية ينتهي إليها، ما أسلم حتى يجمع هذه 3 أشياء، يجمع الشهادتين والصلاة والزكاة، يجمع هذه 3 أشياء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فإذا قلنا أنه يكفر تجري عليه أحكام المرتدين، ومنها أولا لا يرث المصلين ولا يرثونه من أقاربه، المصلون من أقاربه لا يرثهم ولا يرثون. الثاني لا تؤكل ذبيحته. الثالث لا ينكح، يعني لا يزوج، وزوجته المصلية تنفصل من عصمته، يفسخ نكاحها. والغريب والمؤسف أنك قد تجد برة بنت بر، بل بنت برين، يعني رجل امرأة عند رجل لا يصلي. لماذا؟ لأن ما فقهنا ديننا، وإلا ففهمنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لو كنا حريصين ولو كان إيماننا قويا ما جعلنا بنت البرين البرة بنت البرين عند رجل فاجر لا يصلي. لكن لعل هذا إما ضعف، ولا شك أن ضعف الوزع الديني هذا من ناحية، ومن ناحية قد تكون وراء ذلك مصالح مالية أو شخصية. سبحان الله العظيم، المصالح المالية والشخصية أعظم خشية من الله عز وجل وأفضل سبيلا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تنعكس الفطرة، إذا انعكست الفطرة تنعكس الأفهام. والطريق الرابع حفظ اللسان. حفظ اللسان، اللسان آلة ذات حدين. وحفظ اللسان في قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وقال: ألا أخبرك بملاك ذلك، يعني زمامة، أمسك عليك هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. استغرب معاذ رضي الله عنه، عجيب. وأخبر عسب أنه من أسباب كب النار في الناس على وجوههم. أقول: ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، وفي رواية لحييه، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. حديث صحيحة: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين الفرج. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. واللسان يكون مقودا للخير إذا استعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وقول الحق وشهادة الصدق والعدل والإكثار من ذكر الله عز وجل. يجد الإنسان يوم القيامة مع الإيمان والاحتساب حسنات كثيرة ترجح بها موازينه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن إذا استعمل في النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أو الغيبة، وهي ذكر الإنسان بما يكره، أو قول الزور، أو القذف، أو السب، أو الشتم، فإن ذلك محبط ومهلكة. هذه إخوان بعض اللفتات التي يعني يناسب ذكرها الآن، واختصرت عليها لضيق الوقت. أما لو أنصفنا الحديث حقه فإن كل جملة منه تحتاج إلى درس مستقل أو محاضرة مستقلة. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. في بعض الأسئلة وردت من الإخوة، في سؤال يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الطريق إلى الالتزام الصحيح، وما هي النصيحة التي تنصحني بها، جزاكم الله خيرا.
0: هذا سؤال وجيه، والذي يثرج الصدر أنه مر بي مرة، أنه ألقي علينا هذا السؤال مرات كثيرة، ويدل ولله الحمد على حياة الضمير وفزع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لعلي أذكر بعض الأسباب أو بعض الوسائل التي تعين السائل وغيره، ونحن أحوج إليها، تعينه على الالتزام الصحيح. أولا: تعاهد كتاب الله بالتلاوة. إن كنت ممن يقرؤون القرآن تعاهده بالتلاوة، وتدبر مع تلاوتك. ثانيا: كلما سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عملية طبقها عمليا، طبقها عمليا، فإن ذلك يثبت هذه السنة. ثالثا، استكثر من النوافل، نوافل العبادات، فإن ضم النوافل مع حفظ الفرائض سبب في محبة الله للعبد. أقول الاكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض سبب في محبة الله للعبد، ومن أحبه الله فلا تسأل عنه يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وسلم. واسمع الحديث القدسي، يقول عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث الثالث، علي تعاهد أهل العلم والفضل المعروفين بالتقوى والصلاح ظاهرا، ولازمهم وتلقى العلم عنهم، ولا تكتفي بقراءتك الكتب. ولهذا فإني أنصح الإخوة والأبناء الذين يدرسون في المدارس النظامية أن يجتهدوا في دراساتهم، وكونهم يسعون إلى تحصيل درجات جيدة حتى يكونوا في الأوائل، هذا أمر لا بأس به، وأمر مباح ومناسب جدا. لكني أنصحهم مع أن يضموا إلى دراساتهم النظامية التلمذة على أهل العلم، وما أكثرهم عندنا في المدينة ولله الحمد وفي غيرها. وأنصحكم أن لا تغتروا ببعض الدعوات المضللة التي تفصل طالب العلم عن العلماء، هذه دعوة خبيثة مغرضة والعياذ بالله. الرابع، أنصحك باختيار الجلساء الطيبين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا مؤمنا، نعم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عليك بصحبة المؤمنين الملتزمين ظاهرا، الذين عرف عنهم التقوى والاستقامة، صاحبهم وأكثر زياراتهم ومجالساتهم، فإن الجليس الصالح يعين على كل خير. خامسا، ابتعد عن جلساء السوء. اللهم إلا إذا رأيت شخصا على معصية فأحببت أن تنصحه، لكن لا تركن إليه، اكتفي بمحضه النصح، فإن أقبل أقبل عليه، وإلا ففر منه كما تفر من الأسد، والله أعلم.
1: سؤال يقول: جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن الفرائض التي يجب المحافظة عليها الصلاة، هل يجزي الرجل أن يصلي في بيته من غير عذر، وهل يأثم في تركه الجماعة، وما هي الطرق التي يتبعها للمحافظة عليها؟
0: صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، والصلاة وصلاة الرجل في بيته من غير عذر أقل ما يقال فيه أنه نفاق. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت أولئك القوم الذين لا يشهدون الجماعة، هم عليهم، هم أن يحرق بيوتهم بالنار. فلماذا؟ لأنهم تركوا السنة؟ لا، ما يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك سنة، السنة لا يتوعد، يعني السنة التي هي النافلة لا يتوعد الإنسان بتركها، لا يتوعد على تركها بأن يحرق بالنار أو كذا، لا. نعم، قد يوبخ يعرض به، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، لكن ما يتوعد صلى الله عليه وسلم بالإحراق بالنار إلا على ترك واجب. ومن الأدلة على وجوبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه جماعة في الخوف، في الخوف، كما ذكر، كما جاء ذلك في الحديث كما بين ذلك كتب السنة والفقه. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. من سمع النداء يعني الأذان ولم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. والسائل يقول: كيف السبيل وكيف الطرق المحافظة عليها؟ يعني العبارة ما أدري، لكن أجتهد، يعني ما أدري يقصد المحافظة على صلاة الجماعة أو على الصلاة بصفة عامة. ما أدري، لكن نقول لعله يريد صلاة الجماعة. المحافظة على يعني تحتاج الحقيقة إلى عزيمة صادقة، عزيمة صادقة، وتحتاج إلى أن يتعاهد أن يترقب الأذان وأن يترك كل عمل، فإن دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أهله في شؤون البيت، فإذا سمع أو حان سمع النداء أو حانت الصلاة كأنه لم يعرفهم ولم يعرفونه. قرة عين المسلم في الصلاة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. فالمهم يا إخوان أن الصلاة صلاة الرجل، أما المرأة الأفضل لها صلاتها في بيتها، صلاة الرجل في بيته وهو يسمع النداء ويبلغ المسجد، عنده من القدرة ما يبلغه المسجد ولا عذر له، هذا نفاق. وبعض أهل العلم قال أن صلاته تبطل، لكن نحن نقول نفاق، صلاته في بيته ارتكب خصلة من خصال المنافقين، ويخشى على صلاته أن تكون باطلة. الحديث فلا صلاة له إلا بعذر، نعم، فنخشى في الحقيقة أنه إذا داوم يخرج من الدنيا ولا صلاة له.
1: جزاكم الله خير. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يحضره، جزاكم الله خيرا.
0: الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، تحذير. وعند الأصوليين يا أخوان من صيغ النهي ذم الفعل أو ذم الفاعل، هذا ذم، بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هذا فيه نهي، فيه نهي عن فعل البدع وإن كان فاعلها يريد الخير، وإن كان يريد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن يوم نقول البدع ونقول ضلالة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم نعني البدعة في الدين، أما الأمور الدنيوية لك ما شئت، أركب سيارة وإن استطعت أن تحج السنة القادمة على المكوك حج، ما حد يقول لك شيء، الأمور الدنيوية لك فيها ما تشاء، لكن الأمور الدينية لا، لا عبادة إلا بسنة. وذكرت في الحديث أن العمل يا إخوان، وأؤكد أن العمل لا يقبله الله إلا بثلاث شروط: الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني تجريد الإخلاص لله تعالى، تجريد الإخلاص لله وحده، والشرط الثالث تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخوة والأبناء دائما في الحقيقة يلحون علينا بذكر الأمور التي يجب أن يكون العمل موافقا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، هي ستة، ستة: موافقة بالسبب، هل العبادة في المولد، بعض الناس يتقرب يتصدق بآلاف، وبعضهم قد يصوم ذلك اليوم احتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا السبب بين يعني حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، وما احتفل أصحابه من بعده، وما احتفل أيضا التابعون ولا أتبع التابعين. والاحتفال بالمولد هو في الحقيقة بدعة الفاطميين في القرن الرابع الهجري، والفاطميون ينحدرون من أصل يهودي، هم يزعمون أنهم ينتمون إلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم على أبيها، يزعمون، لكنهم الحقيقة بنو عبيد القداح، هم من أصل يهودي. ولكن حتى يكسبوا عواطف الناس وحتى يشغلوا الناس عنهم، مع أن أهل العلم ما انشغلوا عنهم، لكن عامة الناس هكذا يعني أنشأوا الاحتفال بالمولد حتى أنهم يقربون الآلاف من الدراهم والدنانير، ويقيمون احتفالات الناس ويمنحون الناس الهبات والعطايا في ذلك اليوم احتفالا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم، هو بريء منهم. وهؤلاء حكموا مصر والشام أظن وقتا من الزمن ليس بالقصير. والشيء الثاني الموافقة في الجنس، الموافقة في الجنس. على سبيل المثال نحن بماذا نضحي يا إخوان؟ إما بقر أو إبل أو غنم. لو قال قائل والله أنا ما الحمد لله أنا بخير أنا عندي ملايين أنا أضحي بفرس، والفرس قيمته يمكن تصل أحيانا 50,000، أليس أغلى من الشاة؟ هل أضحيته هذه صحيحة ولا باطلة؟ لا باطلة، لأن الجنس الذي عمله لم يكن موافقا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو ضحى بغزال، الغزال يمكن عند بعض الناس خصوصا من يهوون الصيد البري يساوي آلافا، شاه أضحي بشاه قيمتها 300 400 ولا 500 ولا 600 ولا 1000 ريال، لا أنا أضحي بغزال شيء نادر، نقول أضحيتك باطلة. أنا والله ما أردت إلا الخير وإني صادقة، نقول أنت مخلص لكنك ما وافقت نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنس، في جنس العبادة. الثالث الموافقة في المقدار، الموافقة في المقدار أو العدد. أنتم تعرفون الفرائض الصلوات الخمس كل فريضة محددة أليس كذلك؟ بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. واحد يقول أنا عندي نشاط وعندي رغبة في الخير أريد أن أتقرب لربي، هذا اليوم أصلي الظهر 6 ركعات، يعني فريضة الظهر أصليها 6 ركعات، أصلي ركعتين ثم أقرأ التشهد وأقوم، وأصلي ركعتين وأقرأ التشهد وأقوم، وأصلي ركعتين وأقرأ التشهد وأسلم، كل ركعة اسمعوا كل ركعة أقرأ فيها سورة البقرة. ما شاء الله، لا قد يكون قال مستحيل، يعني يقرأ سورة البقرة في ركعتين مثلا، كل ركعة يقرأ فيها 140 آية، وفي الركوع أسبح 100 تسبيحة، وفي السجود 100 تسبيحة، وأجلس بين السجدتين أقول رب اغفر لي 100 مرة. يقول هل لك صلاة؟ هل له صلاة؟ لا ما له صلاة. لماذا؟ يا جماعة والله هذه صلاة طويلة، سبحان الله كيف ما لي صلاة؟ نقول لأنك ما وافقت نبيك صلى الله عليه وسلم في المقدار. نبيك عليه الصلاة والسلام ما شرع لك صلاة الظهر إلا 4، يعني فريضة الظهر، خلونا من السنة يا إخوانا ما أقصد السنن، أنت فهمتم قصدي ولا لا يا إخوان؟ واضح؟ فريضة الظهر كم ركعة؟ بعض الناس يقول فريضة الظهر 8، لا الآن أقصد الفريضة. فهذا أخونا الذي صلى 6 ركعات، صلى الفريضة 6 ركعات، هل صلاته مقبولة أو لا؟ ولماذا؟ صلاته غير مقبولة باطلة، لأنه خالف في المقدار. الرابع موافقة في الكيفية، كيفية العبادة التي يتعبد بها التي تقرب بها لربه، يجب أن يكون موافقا فيها الكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء معروف، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الوضوء، بيّنه بيانا شافيا، ما نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، غسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى ثم اليد اليسرى إلى كذلك، ثم مسح الرأس بدءا من المقدمة حتى المؤخرة ثم عودا للمقدمة، ثم مسح الأذنين ثم غسل الرجل اليسرى إلى الكعب وغسل اليمنى إلى الكعب ثم اليسرى كذلك. هذا هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن، ثم يركع ثم هكذا. لو أن إنسان مثلا غير هذه الكيفية مثلا الصلاة أو الوضوء، مثلا قال بسم الله قرأ ما شاء الله 200 آية في صلاة الصبح ثم سجد ثم ركع ثم سجد، هل صحت صلاته؟ ما صح. لماذا؟ لأنه خالف شرع نبيه صلى الله عليه وسلم في الكيفية، ما وافق في الكيفية، خالف الكيفية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس الموافقة في الزمان، أو نقول الموافقة في الوقت، الموافقة في الوقت. الأضحية متى تذبح؟ بعد من يعني من بعد صلاة العيد يوم النحر حتى آخر أيام التشريق، حتى آخر أيام التشريق. بسم الله أخونا عنده نشاط بعد ما انتهت أيام التشريق قال سوف أذبح هذا اليوم 50 أضحية. نقول ما لك أضحية؟ باطل.

0: يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر بين عرفة ومزدلفة، هل صح؟ ألم يقف؟ وقف، لكن هل وقوفه وقوف؟ يعني هل وقوفه وقوف عبادة؟ لا، ما هو وقوف عبادة، أتعب نفسه. هذه إخوان الستة الأشياء يجب على كل مسلم أن يعرض عمله عليها. هذه الستة الأشياء يجب، يعني لا يكون العمل سنة حتى تكون الموافقة في هذه الستة الأشياء. فالمولد نحن نطبقه، السبب أولا، السبب ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتفل بمولده ولا خصه بعبادة، وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان. لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويجري على هذا أيضا ليلة 27 من رجب زعما بأن المعراج والإسراء كان فيها، وكذلك ليلة النصف من شعبان وتخصيصها تخصيص يومها أو ليلها بعبادة معينة. فالمسلم يجب أن يحرص على عبادته لأنه يتقرب إلى الله، ولكن ليست كل قربة مقبولة، قربة وقربة، قربة مقبولة تقرب إلى الله، وقربة غير مقبولة تبعد عن الله عز وجل. القربة المقبولة هي التي جاء، هي التي توفرت فيها الشروط، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والقربة غير المقبولة هي التي تخلو من هذه من هذين الأصلين أو من أحدهما، وفق الله. كذلك أيضا الأخ يقول: ما حكم من يحضره؟ لا يجوز حضوره ما دام أنه بدعة، لا تحضر البدعة أبدا. وأهل المولد لن يمكنوك من نصحهم، لن يمكنوك إذا ما تمكنت من نصحهم، إما بعد تفرقهم أو قبل، فإنهم لا يمكنون لك لأنهم في عبادة تفسد عليهم عبادة. إذن لا تحضر، لا تفسد عليهم عبادتهم في زعمهم، لا تحضر، لأنك يعني حضورك هذا إما للمشاركتهم فتكون شريكا في البدعة، وإما لغوا لا فائدة فيه. وهو ماذا تريد إذن؟ نصحهم لن يمكنونك، فإذا لا تحضر هذا. أيضا إضافة إلى أن المولد يا إخوان أول ما أنشئ كانوا يقول يزعمون هكذا، يقولون نحن يعني نتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، نحن بينا هذا أنها عبادة في زعمهم ولكن غير مشروعة. أما الآن فإن المولد يكون فيه من الشركيات والمنكرات ما يندله الجبين. وهكذا كلما زلت السبيل بالإنسان عن طريق الهدى مع مرور الزمن يتطور، مع مرور الزمن يتطور. أول ما نشأ التشيع ما كيف نشأ في المسلمين؟ أول ما نشأ كان حب آل البيت، وأن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة، مع أن الشيعة الأول ما كانوا يقولون خلافة أبي بكر باطلة، ما كانوا يقولون هكذا، ولا كانوا يسبون أبا بكر ولا عمر، كانوا يقولون علي رضي الله عنه أولى، يعني أولى بالخلافة. الحقيقة الخلافة حق له، هو أولى بها، يعني هو أولى بها من غيره. لكن مع مرور الزمان تطور التشيع، نحن نقول تشيع على حد زعمهم، حتى صار كفرا بالله عز وجل، حتى صار كفرا.
1: قال يسأل عن أحد العبارات يا شيخ، يقولون: يا رب المصطفى بلغ مقاصدها واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم، وغيرها من العبارات، هل هي داخلة في البدعة في الشرك؟ أرجو توضيح ذلك، جزاك الله خيرا.
0: يا أخي الكريم، بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جوامع كلم مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بعض العبارات عليها مسحة الصوفية والتصوف، فنحن في غنى عنها، وهو منظومة شعرية. وأنا أعتقد أن هذا البيت أنه قبله وما قبله وبعده من مدائح من المدائح في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مديح المبالغة، مديح المبالغة. نحن يجوز لنا نقول: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احجرنا في زمرته من غير خزي ولا فتنة. ولا داعي لبعض العبارات التي تظهر عليها مسحة التصوف، وقد يكون قطعة من بيت فيه من التصوف والحلول ما فيه. هو شعر على كل حال، هذا شعر رجز، فأنا لا أنصح بهذا البيت وأمثاله. عندنا من الدعاء الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من جواب

0: جمع الكلم ما فيه غنى عن هذا.
1: يقول السائل: من قام مع الإمام حتى ينصرف، الحديث الذي ذكرتموه هل يقتضي الحضور من أول اليوم أم في آخر فرض؟
0: أنا ذكرت هذا يا أخي الكريم في معرض يعني الإنكار على من يزهد في صلاة التراويح. من يزهد في صلاة التراويح نحن دائما نذكرهم بهذا الحديث: من قام مع إمامه يعني في النافلة. هذا له سبب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه حتى السحر، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. الله أكبر. قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل. فليس المقصود أنه يقوم مع الإمام حتى ينصرف من الصبح إلى العشاء، لا، لا يقصد هذا. الإمام أيضا ما يجلس في المسجد من الصبح إلى العشاء، ما يجلس، يروح البيت، يذهب إلى بيته ويذهب إلى أعماله. فالمقصود أنك إذا صليت مع إمامك صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام عملت هذا إيمانا واحتسابا، لك هذا الأجر، لك هذا الأجر إن شاء الله تعالى.
1: سائل يسأل يقول: في خطبة الجمعة الثانية يقولون إن الله وملائكته يصلون على النبي، قل هل هذا واجب أم لا؟
0: ليس هذا من الواجبات، ولا أعرف حتى أنه من السنن. والذي وقفت عليه في قول لبعض المؤرخين يذكرونه في ترجمة عمر بن عبد العزيز ولم أحققه في الحقيقة، هم يقولون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما شاع سب علي على المنابر، وحتى هذه فيها ما فيها بعد، أن عمر بن عبد العزيز أبطل سب علي وجعل بديلا منه هذا الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخره. فليس هو من السنن وليس من الواجبات، ليس من سنة الخطبة. ولهذا ولله الحمد أنا ما أعمله، وقد هاجت علي هوائج ولكني ضربت عنها فتحا.
1: يقول: لو شخص مسافر وصلى في منزله قصر وجمع، هل هناك إثم؟
0: العبارة محتملة، لكن نحن يعني نقول: من أنشأ السفر من بلده فإذا صلى في بلده الذي أنشأ السفر منه يصليها تامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، يوم سار إلى حجة إلى الحج في حجة الوداع، فإنه صلى بالمدينة الظهر أربعا وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة. وهكذا إذا أنشأت السفر من بلدك وأردت وصليت في بلدك الذي تنشئ منه السفر إنك تصلي الصلاة التي تدركك في بلدك أربعا، أما إذا غادرت إنك تقصر. والأخ يقول: صلى في منزله قصرا وجمعا. المسافر له القصر إذا كان نازلا، والجمع عند الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني عند الحاجة يجمع، عند الحاجة يجمع، أما عند غير الحاجة فإنه يقصر. ومن حاجات الجمع إذا كان الإنسان على ظهر سير، كذلك يوم عرفة يجمع المسلمون بين الظهر والعصر جمع تقديم، وليلة مزدلفة يجمعون بين العشاء وبين المغرب والعشاء جمع تأخير، هذه من الحاجات. فهنا الحقيقة ننظر: الذي قصر وجمع في منزله لعذر أم لغير عذر؟ فإن كان لعذر كأن تكون فاتته الصلاة أو بعيد عن الجماعة لا يدركها، فاتته الصلاة أو كان بعيدا ما تمكن، يعني ما تمكن من الصلاة مع الجماعة واحتاج أنه يجمع، فهو يجمع يصلي بمنزله قصرا وجمعا. لكن إذا كان يسمع النداء، ونحن نقول النداء الطبيعي ما هو بالميكروفون بالمذياع، لا، النداء الطبيعي الميكروفون المذياع هذا ينقل الصوت مسافة بعيدة، فإذا كان يسمع النداء ويمكنه الحضور مع الجماعة فيجب عليه أن يصلي جماعة، أن يصلي جماعة. لكن إذا كان بعيدا فإنه يفعل كما يفعل الحاج بمنى، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقت ركعتين، والعشاء في وقت ركعتين. وإذا احتاج إلى الجمع كان يكون فاته صلاة الظهر يقضي بعض أشغاله ففاته صلاة الظهر هكذا فله القصر والجمع.
2: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان دلني على عمل لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: سلام يسأل فضيلتكم، يقول شيخنا هناك كذب من أبيض وأسود.
4: كذب كله أسود، ما في أبيض ولا كله أسود، لا يجوز إلا في الأحوال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب لإصلاح ذات البين، أو الكذب بين الزوجين بعضهما مع بعض لأجل إصلاح العشرة، أو الكذب من أجل التخلص من ظالم، من أجل التخلص من ظالم، وهو ما يسمى بالتأويل. بعد ذلك فالكذب حرام كله، وهو من الكبائر ولا يجوز.
2: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر